0: أعزائي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرض النازور أسبابه وكيف يكون علاج هذا المرض في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. السادة المستمعين من إذاعة الوطنية نسمع بعض آراء عن الأمراض عن المرض عن النازور.
1: كرهنا أول الوالدة غلبانة ومشيت بكورة وأغر على عملية عملية ناس أول أبو أبو ده بطان كبر البيت ده بطان جينا بكورو ده قال ألا عملي ناس قال عملي شقوها كان بطان الناس القبان لهم ده أبو مشان ما نقصله من الصغير ده يوم بوالد شرطت من قادر كده لزمنا شهرين شهرين ده يجينا جاهيني جاهيني ده بطان طول 10-5 بطان قبلنا بطان جينا هي سولنا العملي ده.
0: سؤالك عملي عسك كيف سهلك؟
1: الحمد لله ده خير
2: الله أنا دي ساعة صغير وفي عاشر كنتو مشينا ميرم فا كنتو صوري عملية كي أنا صوري كله أنا خبر ما إني تلاتة ونقر فكت يعني في رياء أتو بعد عملية كنتو نكون أنجار هذا بول قاي دفي وعلى منين أنه لزوني في أسب أنتو هنا أنتو نور غنر أمشي تو يسولي كعملية هنا إني 6 شهر قول صوري عملية من صوري عملية كان أصدا أفيتي كتير أول نقدر نمر وكان غير داخل بس من صوري عملية راسة أفي لكن أنا صورة كان هاي الناس سألوا قال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت هسه مراجعة هسه فجورة جيت
0: وانت بين انجمين هنا
2: بره. أنا غير في انجمين هنا مكان اللي في عبش واسه جيت في انجمين غير لكن أنا من سخير جابون هنا
0: مرد باتي
2: ساعة سخير قبل كرباني أي باتي ساعة سخير قبل في عاشر قبل كرباني صولي عملية كم ما كي ماما صولي عملية.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: أي ورينك كيف مردتين؟
3: أنا كله في الولادة ده خلاص مشينا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف تم مشينا مراجعة بشي كم مشينا تقل دكتور ما فيه اللي تم في نجمينا خلاص جينا نجمينا كسينا شغل عند 5 شهر وكجينا ده قالوا يتقبل سي شغلنا شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توقي جينا ده كان قالوا عنده ما فيه تو دهابات سولي عملية ده
0: هسه خلاص
3: بقى لك اخر لا
4: سولي عملية ده ورد الا بول بس كايزي يسل كيو بس
0: لو قبل سوليك عملية ده سوليك عملية ده كل اللي سوي كونتيني
4: ايه
0: مرد كرباكي متى
5: مرد ده لم كرباني 8 سنة
0: 8 سنة ده جيتك كيف وعلاجك كيف كرباكي كيف
5: سوالي عملية شغل مكان نرين دريم ده بقى يقود عالم بوالا ده قالوا جري قال 3 شهر نيجي مقبل وانا متما قبالي مكان انا ده بقيت شيخ فاس لما سوى مدة قريب مصر 6 سنة ولا 7 سنة خيالك فاس شغل دقا يا عازم يسا كلوتي يسا شغل دقا في الريم ده مصر صغيرك كان شهر مبديد ده وكل اللي ما نشيف لكن كان شهر تم ده شغل ده قا يا عازم ما يخليني حصل كان جديد يشوف لي وبستيل ده كله ما كمل باي ده اللي شي شي
0: سبا صورك عملية
5: ما لسه ما صور لي عملية
0: طلبه في ولادة ولا
5: ايه
0: اين مرة تكربان في كيف توريني
4: انا كل صورك عملية ايه وشقوني هنا البيت انا كل صورك كبير وبقول تلاقى شي شي كما قوم اجل ده ايه تبول بكاني
0: وهسه صورك عملية دي بشي اخرين بس
4: شي شي تلاقي بس
0: هاي نبي شي شي
4: ايه
0: ايه قريب بقى اخر خالص خلاص قريب يخليك هسه كده
4: ما مش الاول كل هسه بس ان شاء الله.
0: السادة المستمعين انا راديو جات نقابل الدكتورة عائشة هارون مديرة للمركز الوطني لمرض الناصر. السلام عليكم.
6: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الدكتورة عائشة ممكن تعرفي للمستمعين كيف مرض هنا الناصر تشمل؟
6: المرض هنا الناصر هو حادث يحصل للمرأة اثناء الولادة. مرض ما تلقي ده ما عنده مشكلة هنا الناصر. المرض هنا الناصر هو حادث مش قلت لك يحصل للمرأة أثناء الولادة كان مش جت تلدي وما قدرت ولدت إلا هسه تلدي ما قدرت ولدت خلاص السخير ده بسيلة ألم في بكان مخزن هنا البول وبعدين كان سولة على هدي عملية للسخير ده مرقوك للمخزن هنا البول ده عند ألل خلاص البول من يمرق بضرب الآدي اللي هنا الله يمرق بالألل الكندة ده بس النادو مرض الناسور
0: ومرض الناسور ده عند أنواع ولي اذكري لنا انواعها.
6: الناسور الواحد يوصف بالبول، المرأة ما تقدر للبول تقرب الا يدفي فوقها بهدى بس بعد الولادة، والواحد بالخلع. التالي ده كمان هوان مرة واحد، المرأة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلع، كل كي يدلي سوا بس، وده كله بعد الولادة. حادث حصل بعد الولادة.
0: في بعض بنات ويدين تقول لك يقربهم ناسور قبل الولادة وكده.
6: قبل الولادة ما ناسور، قبل الولادة ده مشكلة عن الانسفنتر، ده بس اللي يقولوا مرت الناسور هو حادث، لكن قبل الولادة ده مرت عندها مشكلة فيه عن البكان اللي قربة للبول ده، وده بالآلة مع الناس عن السلوك البولية. الناس يقولوا ناسور لكن هو ده ما ناسور، ده مشكلة وعنده حلل.
0: زواج المبكر ده اسكي عنده علاقة مع الناسور؟
6: الزواج المبكر عنده علاقة مع الناسور، والزواج المبكر يبقى ما عنده علاقة مع الناسور، كلها في نفس الحكاية. عنده علاقة مع الناسور ماله إلا وقت البناء دخلوها صخيرة وهملت صخيرة، مش ده صور 15 في 15 حق هذا السنة كل في بيتها ما سوتها بيسبقت حاملة. ده كان الوالود جاء وأهلها ما سوى أتنسيون وقالوا ما أبول عملية، قالوا قاعدة في بيت بجي الناسور. زواج المبكر ما عنده علاقة مع الناسور، لكن الوالود المبكر

0: تحتاج للإنجاب عشان الإنجاب ده شيء مهم للأبين. دونك المرأة اللجوء للناسور ده تقدر تلدي لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية ده بس الشيك منها سينو ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي.
1: والأشخاص المصابين بمرض هنا الناسور ده قاعدين بواجهوا مشاكل كتير، يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير؟
0: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي بكنا نصار نقول الأباندون، مش نار ونخلوه كبس نار وما يجي على ويخلوه هذا يلزوه مش سؤال شاشة مش شاشينك ينار يخليه توقع جنب كل ما فيه ده النادو ستيكماتيزاسيون يكبروا فوقها ويخلوه ما تجي جنبهم. ما لا المشاكل ده الناسور كان جاء المرأة ما تقدر تلزم البول وكان هنالخلة كل ما تقدر تلزم الخلة بدا خلاص قمامة كلك يقع أفن وأي وقت هو قيد لينة لو كان قيد لينة ده ناس يقول ده نجاسة اللي سوني فيه ولكن ويدين ده كان معني كل أي وقت كل لينة أي وقت كل بول ده مر قاين شمه لو الناس كان شموه مرتين ثلاثة ده خلاص ما يقودوا جنبها ينتو برشو هيدا كان مش تشيل خدمة فيه بكان جيران كله كان خدمت لقيت خدمة عنيهم كمش الترافاي كلها عليهم كان خدم الدكان شافوا كبول فوق على عم باكر يقولوا هدي ما إن باب روبر هما نديفة يتردوه من خدمة كان صوت خام هنسك حتى تجنب كلها قاعد تساوي كنا نجيب عمينا اليوم بعمينا عم باكر شماري تاري يقول هدي إن باب روبر ما نديفة ما نبوخ وماما دونك شيء كي يقلع ما في إلا بعد العلاج ده بس المشكلة هنامين الاندوم ناسو.
1: كيف قاعد يهتموا بهم في مركز زقت على جم كي
0: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم هم وكم أنين مخصصين في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوقه وإيام الأسبوع ده كله أنين الشيرجين أنين الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوقه من اثنين كالعدي الخميس كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوقه.
1: هجين عملية ده كده أي مرض ناسور بيسوي له عملية ولا في بعض المرضى من ناسور تعالجهم ساكن؟
0: المرض كان بيجي ناسور وبيجي بعد جبهة ولادة ده إلا علاجة بعملية لكن كان مش الناس وهدين ده الناسور هيك صخير كده هابة في دهابة ودهاب وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافت البول بدفي فوقها وعنينا قلنا بعد ثلاثة شهر قبل نسولة عملية كان جنة بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامية تمشي تسايق بكما ده كان قاعدة ثلاثة شهر ده كان جد خلصوا بويدة بس نصد دونك ده الجريزون ميديكال ترتما ميديكال بيدوى أنتنا ما لا نصد ويدة عشان الوارد الصخير وانصد بويدة كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية.
1: وهل هناك الناس قبل جلوك في حالة طارئة ما يأخرك بجو كان
0: هو الحالة الطارئة ده ما فيه كان هم جونا في حالة طارئة إرجانس كلها في الفستيل إرجان ما فعنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل أربع شهر سويدين مرقت من العملية ويلد الشعفو القاعد بول بدفك ده إذا يجي دور نوقفه أنا ما ندر نوقفه عشان هو ما يقف وكان قلنا نسولها عملية في حالة طارئة ما عندنا خير وما عندنا نتيجة عشان شنو إلا الوارة دي تبرك قبل الطبيب أنا الجراح يجي الجراح أم جديدية قبل
1: وبعد العملية ده كيف يكون المتابعة؟
0: المتابعة بعد العملية هم الزيادة المتابعة 15 أيام بعد العملية 3 شهر بعد العملية و 6 شهر بعد العملية المرة بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يابسة ما عندها شيء بكان ده تكلموا له بحياتها زوجية أي مرة كنت تدور حياة زوجية هي الراجل الأرض منا هناك ده كان سمع الدلوه ده بجري بجي دون كان جدا اللي تجينا عنينا ننظموا لنا أنتو البلانيفيكاسيون عشان ما تخلب وبعد سنتين ولا سنة ونص تو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقولة وكان بيقى خلباني الوالودة أهم شيء ما تقدر تلدي بطريقة عادي إلا تلدي بعملية مرة شقوه لناصر لقيت آفي تلدي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولدت بيتي الناصر قبل يجي أقراف من الأولان هذا ياهو.
1: وفي بعض الأبين ما بيجوا مستشفى أجل وما بيتابعوا ده تقول لهم
0: والله الوسيع ننتم ده المرأة الناصر ده مال البنات الدقاق سهي بنات الدقاق عندهم ناصر كتير لكن أبين شفنا 9 سخير في الآشر كل اللي قاد 7 سخير في 8 كل ناصر سوا عشان هي ما سميت تكلم عن الدكاتير وهي ما جت في المستشفى بكما السخير كان بيجي كبير كله يجيب ناصر بكما كان سخير ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفوا كان قالوا لا سخير كبير ده كان هيدا 12 كل 13 هكذا قال لي شقوه يا

0: ولا تسينا ناصر ولا كان خافة منها لبتان قاعدة في البيت بطنها ينفك وبطن طال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده حالة أصفة بديس الناس في الأسف أكي.
1: وهل مركز الوطني ناصر عندكم هنا ده عند دمان اجتماعي أي الأسيرانس ولا؟
0: نعم مركز ما عند أسيرانس ما عند دمان اجتماعي.
1: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجههم؟
0: صعوبات كثيرة صرت صعوبات مالية أول المينستر بنتين الأدوية للأوين السيادة الناصور الاندوم ناصور ما ورا كاسة مشي 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كثير عشان الأدوية ما فيه وأول كان الأوين جو كثيرين ده نلمون كثيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40-50 مرة في 10 يوم ده بكمل الأوين الاندوم ناصور وبزيد لنا عنينا في نمبر السوينا في حسابنا عن عنينا السوينا لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانت ما سوينا كامباني إلا النسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده دونك ده بنقص النسبة ده لنا عنينا مشكلة كبيرة والبارتنير الناس اللي بقاولينه فوق كله إلا NFPA بلا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا ده كله عند لنا مشكلة عشان الأمين الناصر البجد هم كلهم بجوا يدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه.
1: وشنو طلب انت من حكومة كتيدوري ولا من الأونجي عشان يجي؟
0: ولا الأونجي الحكومة هي اللبتان المركز هنا الحكومة هي تعرف واجباتها دونك أنا ما نوريم شيء والأونجي كمان نقول مخليه يساعدوا أمين هنا ناصر ده كان يجو كي أي أونجي كي يشيلش أنشارج 10 باسيانت كلها نرشقهم وبطن ده كل جيش على 10 باسيانت شقينهم يجي آخر من الأمين عنده مناصر وقاعدين برجو ده ما ديجيو
1: وكلمة أخيرة تقدمين
0: مش الأول قلت الوقاية أحسن من العلاج الوقاية أنا ما نقول وقاية واخو للزواج المبكر لكن واخي من القلبة المبكرة البناء كان لو كان ده سوء في البيت كله نظموا لها لهدي تلك 20 سنة عشان صلبها يقع عديل وتلجي كان بقت خالبانة بهادث يجيبوه للدكاتر الدكاتر كان قالوا هدي ما تقدر تلدي بيتي خلي سولة عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولة عملية مرقو منها بالآفي وبعد ده كان لقت 25-20 سنة تلدي آدي
1: شكرا للدكتورة عائشة هارون سادة المسلمين بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل مرض الناصور وصلنا إلى نهاية معكم في الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وتحت إشراف عبدالله توش وحليفة محمد سيد شكرا للمتابعة

0: صباح الخير بلا نشاط الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين يتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آياتها 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. وفي الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسرت زوليتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قمت سوا سافرتوا سوا واجتمعوا في أي مكان سوا بواسطة أنا غادي أشاهد في نمور التليفون 61-53-53-20. خليكم جاهزين من هسا. ده كل جاب خدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني والأبيلات. إنجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استوديو كات أنا غادي أشاهد في كارتيه جابانغاتو كومينا ندوز مرن بسماء في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كمي تكنيك
1: والدلو أنا لبات يا ترجالة مصوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: فقط دول
1: رجالة العمات رجالة على أجمله والمعنى.

معلم خالي كاك معلم عبد الله يا دول الرجال السلطان التجان لهم يا رجال عليهم يا رجال علي والمم يا دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال.

0: صفات كذا غرضي يلا بقلنا كذا غرضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسه كتكتي كاتي انا مدرس ولا اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غرضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني الغمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كام بلا مدن والمعلم طمان التجان دول الرجال كم من يالبنس الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول الرجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يال بنسى البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج انا جبن مردول رجالة
1: انا النوار
0: الهمعات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري الهمعات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال العدل ما جيت ولا كمندا ولد الجد ذا لقليل جا ضربت رابا لننزل را أبكر والألي يا ضربت رابا لننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت رابا لننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت رابا لننزل را الرجال
2: البياض سمعنا سمعت رجعت نوقف الشاعر الكبير سيد عبد القنا عشان نبدا لكم بالبلاغات لنا اليوم فجور دائما البلاغات نبدوها من الكدسر الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم السيد ملومة بلاما عبد الرحمن عند بكان في كارتي دار السلام سيكسيون 4 يلو 168 لو دي بيس مبارك آدم هارون عند بكان في كارتي دار السلام سيكسيون 4 يلو 192 لو 1 3 5 7 و 9 أخيرا أبكر أحمد جيلان عند بكان في كارتي أنجيري كواس سيكسيون 1 يلو 1 لو 10 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون حلقة عبد الله بن مسعود للعلوم الإسلامية في هلة النالة تنظم الدورة رقم 8 هن الختم القرآن الكريم وده بقروا 200 مرة وكمان في نفس الوقت تبقى فوق محاضرة كبيرة بعنوان فضل القرآن الكريم وده بقدمها فضيلة الشيخ العلامة أحمد عيسى حسيني العلوي والمحاضرة كمان تبقى عن باكر الاثنين يوم 22 شهر 6 2026 في قرية النالة نكرر حلقة عبد الله بن مسعود للعلوم الإسلامية في هلة النالة تنظم الدورة رقم 8 عن الختمات القرآنية ودب قروب 200 مرة وكمان بيبقى فوقها محاضرة كبيرة خطوها بعنوان فضل القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ العلامة أحمد عيسى حسيني العلوي. والمحاضرة والختمات كمان تبقى مبكرة الاثنين في النالة، والدعوة أما بلا ما أما جبرين وبلا ما دونجس جبرين في سياق. بطلبوا من أي إنسان تشكم لي التراب في هلية السياق وما مر بالبلامين الاثنين معناتها البيئة حقا ما كويس، لازم يمشي شيف البلامين الاثنين. بلاخنا وفا عائلة حسن أبو السيار وعائلة جرم سيد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة والأخوان البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوهم مالهم جبرين، مات أمس السبت والسرقة تبقى مباكرة الاثنين في أبشير اللي تبلامة توم جرمة. نكرر عائلة حسن أبو السيار وعائلة جرمة سيد لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا أخوهم مالهم جبرين، مات أمس السبت والسرقة تبقى مباكرة الاثنين في أبشير اللي تبلامة توم جرمة. لهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخن 40 محمد حسن أجد ساجو دليقي أحمد بشارة إلي توم مبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي يرفع بكون السرقة إلى 40 يوم هن المرحومة بنيتم عاشي بيت ساجو السرقة تبقى أمباكرة الاثنين في أجريه للتبلامة يمر رمضان. محمد حسن أجد ساجو دليقي أحمد بشارة وإلي توم وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بكون السرقة هي للأربعين يوم هن المرحومة بنيتهم عاشي بيت ساجو تبقى أمباكر الاثنين في أجره لتبلامة إمر رمضان. الساعة 8:12 دقيقة.

تشاديين وتشاديات الحكومة من جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا السماء تيار الجات في كل مكان، الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعاتنا راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. بعد 17 سنة من عملية انتهاء الحساب والسكان كان بيت في جات حساب جديد كان أنت بداية أبسة ده في المرحلة الثالثة، وجات في تكون في كل الأراضي الوطنية. جات في العاصمة جميل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو احتل الرقم الأول في الحساب. كملت الخدمات الورشة الوطنية اللي كان خصصوها في موافقة مشروعنا قانوننا التربية انت لبحايم في جاد اللي كان نظمتها الوزارة الثروة الحيوانية. والمدير الأمن اللبتان هن النهضة رينيسانس داود سليمان محمد كان أنت البداية هن الأيام أو اليوم اللي علمي هن مرت هن الجهاد ضد المرض هن الدريبا فنقصان هن الدم. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة في وقتها. في سنة 2009 كان بقت عملية انت الحسابة انت السكان والسكن المرحلة الثانية في تاريخ نجات، وبعد 17 سنة المدن الوسط والمناطق الريفية كله زادت وعدد السكان كله زادوا. عشان ده كان جات الحاجة عشان يسوي حساب جديد للسكان والسكن من أجل التنمية انت البلاد. الشيء ده كمان خلى التعداد السكان أي الحساب انت السكان والسكن دي تنطلق أمس يوم 27/6/2006 رسميا في كل الأراضي الوطنية. وفوقها كمان بقوموا بالعملية دي ب 35,000 أجار ريسانسير بمشوا بيت لبيت هلة لهلة فرقنا لفرقنا عشان يحسبوا الناس والسكن. هني في العاصمة الجميلة الرقم واحد كان عن البيانات دي كان سجلوا لرجل الدولة كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. وبعد ذلك كمان رئيس الجمهورية كان كلم ووصف شعوره بعد الحسابة، وطلب كمان من كل المواطنين والأجانب المقيمين في تشاد عشان يتابعوا العملية انت الحساب دي ويدوا المعلومات والبيانات الأكيدة. وفي بيان أكد كمان رئيس اللجنة الوطنية انت إدارة السكان الوزير طاهر حامد تنجلين بكون العملية دي بقت تحت رئاية رئيس الجمهورية وما تقف بس في البيانات انت الحساب، بل هي كمان تشمل أيضا الاستثمارات ده من أجل مستقبل بلدنا تشاد. وفي كلامه كمان زاد بكون ده عشان يرفعوا كل الحمولات ويردوا في كل الحاجات اللي بيدوروها السكان في بلدنا جاد. الوزير زاد في بيانه بيكون نتائج انت الحسابه انت السكان والسكن دي تساعد الحكومه انت جاد عشان تحسن وتخطط كويس في مجالنا القراي الالم السمعي الشراب الصحه التنميه الكهرباء وحاجات اخرى تخص الاستثمار. عشان ده متقلين طلب من كل الناس اللي يتعاملوا ويدوا المعلومات الأكيدة والحقيقية، والبيانات دي كمان أكد لهم بكون السرية وبدموها كويس ويستخدموها كمان فيما يخص التنمية في بلدنا جات. كملت الخدمات الورشة الوطنية اللي كان خصصوها في ما يخص الموافقة في مشروعنا قانوننا التربية انت البهائم في جاد اللي كان نظمتها الوزارة انت الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. وكان جو فكا مختلف المشاركين الهدف كمان عشان يخطوا مشروعنا قانوننا التربية انت البهائم جديد في جاد. خلينا نسمعوا للوزير الثروة الحيوانية دكتور إبراهيم عوض الطيب شنو قاله في قماليه انت الورشة.
2: الثلاثة يومنا أي زول كله جاب سهمة بكانات الأديلين شلنام شيك ناقص كله أدلنام في الشيء اللي يجيبنا فوق ده كله كده كتبنا وإن شاء الله نتبخه مين بدينا ده أنينا كفي الوزارة هنانا ده كشغل كأينا كتبنا كي بإيدنا كده ماشي كله كأينك كتبتو يعني أنتو بقى أنتو تونا ثاين نقولنا شغل قلتو لنا ده إلا التقنيسين خليه أدلو بكانات الويدين ده دان أدلو لكن شغل آخر كنا المسو ماشي مين هنا نودو في الكونسي التنين كونسي دي كابيني كونسي دي منيستر بعد ذلك يمشي الأسامبلي بعد ذلك يمشي السنة شغل أنتو قلتو لبقى أين نودو أتيلي المشينا فوق منا كله هدرنا في الأتيلي ده من بداية لنهاية إندنا كلام اللي انتو قلتوه كتبنا الناس الحج كل سمينا كلامي وان شاء الله نقدروا لا يالهنا ناسوين هذا يعني نودوه لقدام وان شاء الله تمشي نمن الرئيس يسينيه انتو ولا سقيدين قريب للمواطنين زيادة من الناس الكثير بس عشان انتو قيدين مام اي وقت تمشي بكانم تسمو كلامي شنو مشاكل شنو علشان ده انا ديناكو عشان تيتنتونا رايكو انتو كلا عشان كلام ده نشولو ونلقو الكود الهاسة اغرو باستورة الهاسة جبنا فوق ده يبقى اندا تشارو كثير وشي كنا خلو برا ما في كان باكر مشينا لو كده اتدورو كل قلو وشغلة التجوبو ده كان باكر كلا بيجيب لنا شغل زيادة في كود اغرو باستورة هنانا ده اينا ما عندنا فوق ماني اي زول الاندا كلام ده بقدر بيجيبه.
1: الدكتور عبد الرحيم عوض الطيب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني سميتو في ميكروفون راديو شغل كان مدلع الزميل محمد عمر إدريس. المدير العام هن اللبتان هن النحظة الجامعة بتاع رينيسانس داود سالم محمد كان فتح أمس فجر النشاطات اليوم العلمي عشان يجاهدوا ضد المرض هن النقصان هن الدم أي الدريبا وهذا كان خطوط شعار كلنا سوا من أجل الجهاد ضد المرض هن الدريبا أي نقصان الدم في تشاد. المناسبة كان بقت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة نجمينا شان داخل نسموها للمنسقة المتخصصة في الأمراض هن المرض هن الدم في لبتان الرينيسانس الدكتورة كالتم عبد الرحمن.
3: اليوم قمنا في جورنية العلمية في دريبانوسيتوزا لنوصل المساج للناس يفهموا المرض دي هي شنو بس أحيانا الناس ما بعرفوا دريبانوسيتوزا هل هي مرض وراثي ولا هل هي من الأمراض الذي ممكن أن يعني يتعالج في يوم بعد يوم ولا في شهر ولا بعد سنتين بس هذا هو السبب خلانا نوصل الانفورماسيون للسنسيبليزاسيون الناس يفهموا المرض ده شنو.
1: كذلك الدكتورة كلتم عبد الرحمن كان أنتت أمس فجر بصفتها كمنسقة هنا يوما التبرع بالدم وأخصائي في مرض الجهاد ضد نقصان الدم النشاطات انت العملية انت التبرع بالدم كان نظموها بمناسبة هنا اليوم العالمي للجهاد ضد المرض هنا نقصان الدم دورنا سنة 2026 وهذا في لب الأوبيتال رينيسانس بحضورنا كثير من الناس اللي كان جو أنتو الدم عشان يفزوا بها المرضين. كلتم عبد الرحمن
3: المرض الدم ده هو مرض وراثي ده في الدم في جسم الإنسان قاعد موجود في شيء واحد الأب ولا الأم بنتل للسخير عشان يلقى المرض كان الأب ما أنت نص المرضان ولا الأم أنت نص المرضان السخير ما يلقى المرض الدم دونك هو وراثي لا مرض ثاني عادي نادو مش التبركلوز ولا كيه.
1: الدكتورة كلتم عبد الرحمن متخصصة في أمراض الدم سميتو في ميكروفون على راديو تشاد كان مدلها الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. كذلك الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان مد ميكروفون لواحد من الناس اللي كان جو وقايمتو دم بينيتم عشان يفزوا المرضانين خلينا اسمه
4: دم ده سبيك اللي جينا مر هلين ده possibility اقدر ليجي يسوفي يا اخوانا فا
5: نساعد الناس المرضانين في مش المسال مرض انا دري بانوشيتوز ده ده بس ندور نساعدهم فليجو يساعدوا الناس المرضانين ده يعني سينك تي ماليتير ده ما كان تنتي قولو ساعد نفسك وتساعد الناس المرضانين ذاتا.
1: اللجنة الكبيرة انت الأمم المتحدة المكلفة بشؤون الريفيجي كان احتفلت أمس باليوم العالمي هن الريفيجي كان بأيدو يوم 20 من كل ما شهر 6 من كل ما سنة المناسبة كان بقت في استاتنا باري كونغو يعني في العاصمة نجمينا بحضور الممثلين عن المنظمات الدولية التي تخدم في مجال هذا الإنسانية في تشاد وكثير من المعزومين وفي المناسبة كمان وصفوا كثير من النشاطات اللي كان قامت بها المفوضية الأولى انت الأمم المتحدة لشؤون الريفيجي في تشاد وخاصة كمان في صباح البلد وفي جنوب البلد. الكاتبة التشادية الوزيرة القديمة والأيضا البرلمانية القديمة ديبتي القديم دينيا ثم كموغي كان عرضت كتاب ده كتبته بإيدينها ولأول مرة كمان كتبت الكتاب ده خطوتي عنوان ما أي شيء بستمح. المناسبة كان بقت في مركز الدراسات من أجل التنمية السيفوت ده بحضور هنا كثير من الكتاب والباحثين والناس اللي عندهم الحم بالقراية والكتابة وفي خلال تقديمها كمان كثير من الأسئلة كان قدموها لها وفي السبب اللي كان خلاها تكتب الكتاب ده والكاتبة كمان شرحت لهم وفندت لهم كل الأشياء اللي كان جابتها في الكتاب والمساعدة اللي كان لقيتها من جاي وجاية. محمود قصر الساعة 7:25 الساعة 8:25 داخل الاستوديو، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في ليريز زاجري وفي أي مكان. دي نشرة الأخبار اللي كان صور لكم مساء التحرير وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر العباكي. قيلوا أولوك بعافية وفكروا لنفسكم، لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.
6: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

سمعنا سمعت راديو تشاد بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر شير أبو بكي وسمينا بعض من الأغاني. نرجع للسيديو عشان نقول لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا وفا إدريس مكايلا ديليجي توم موسى قدو موسى خي أبدقين الحاج عبد الله أحمد أبقجة حسن أبكر أبكر آدم جدة جبرين آدم إدريس عمر طاهر عمر إدريس قدوم أحمد عبد الكريم عبد الرحمن أحمد الإمام جبرين دلقى أخونا أبكر الحاج بشي حسيني الحاج أبكر رمات الحاج أخونا جد درما كفتر اللوان هارونا أبكر حسنة اللوان طاهر بلاما جبرين انقربا وكل الأهل إني كرتوتا لوم الحزن ببلغوا للأهل بعيدين وقريبين البر والداخل بوفاة ناولتهم مكايلة إدريسة مات أمس السبت بات مرض وسرغة كمان تبقى اليوم الأحد في كرتوتا إلي تدلقي توم موسى قدو الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الأساسيون أنا شيوخ التقليديين هنا تشات سيكسيون بروفينسيال أنا مندول سيميو بوفاة أنا بيت الديليجي جنرال هن جوبرنما في بروفينس أنا مندول فبإسمهم وإسمنا كل الشيوخ التقليديين والشيف دي كانتو أنا مندول بقدموا كلودتهم الحارة لأخوهم الجوبرنر هنا مندول أحمد عبد الله فضل وكل أسرته بوفاتنا بنيته وبقول المرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الشيف دي كانتون نوبرانغار قلادومبي رئيسنا سيكسون بروفينسيال في بروفينسنا مندول. الساعة 8:44 نمشي لمكنة الفن مع الانجينير فلان محمود قصر حمد نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك هدية خاصة لكل الناس القاعدين بتابعوا راديو تشاد. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية صبرا بيتين يمر سماعين ديكو النور من الجرماية ومن الماجورين. نقول لك صباح خير من راديو تشاد متابع حلوه.

مستمعينا سماعة راديو تشاد في كل مكان الساعة 9 سوا سوا في استديو كاتنا راديو تشاد. ده الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسرت دي سوليتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا في نموذج التليفون 61 53 53 20. يسلموا الناس تعرفوهم قميت سوا سافرت سوا اجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد. ده البرنامج الأسبوعي الخطوة المسائل الكبار هنا لأونما من أجل الأوديتير والأوديتريس هنا راديو تشاد. في نمرو 2 آخر تكتبوا فوق الرسالة SMS فقط على أبل ده نمرو 1 61 53 53 20. أما الاسمس الرسائل تكتبوا بالعربي وبالفرنسي وعنين نترجم لكم ارتل 66 24 15 89 66 24 85 89 تيغو 93 33 24 93 34 24. بخدمنا في مدة ساعة كاملة والساعات الجاية الانجينير بلين محمود قصر حمد بأسر الآلات والموجات والأبيلات والأغاني الجميلة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم جهز البرنامج وبقدمه لكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 9 ودقيقتين نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعدين نشيل الأبيلات. أنا لا مستمعين كابي تكنيك

0: Musayin Usaimati ya Rarichafi Kuli Bakana Nimura na RTL la Susantan Sinkantura Sinkantura Vainda Foga Mushkila Shoya Fila Shabaka Firizu Takdoro Tinadu Fi Nimura na Telefon 904-904-0953 Da Takdoro Tinadu Tisalimu Nasa Tarifum لكن النمرات تينا نعطيناكم على الاس ام اس كان تكتب رساله ونقرو ان شاء الله. الخطا من الشبكه وليس من يعنينا في مشكله في الريزو ان شاء الله. 94-94-09-53 عنينا في خدمه المسلمين انا غادي جات في اي مكان. وين عاداتنا من قبيل؟ جواد البيدي زمان فات جواد البيدي خليه هناك. جروب راديو تشات وانا مال عزاز وانا ما فوق الراس. صالح ديف الله من كارتيير بيجيناش كومين انا دوزي مارون دو سمان. صباح الخير صالح.
1: صباح النور الجراند فير.
0: كيف حالك اخوي؟ طيب انت؟
1: الحمد لله طيب. كيف انتم طيبين؟
0: كويسين.
1: كلهم كويسين.
0: تقول صباح الخير لياتو.
1: نقول صباح الخير لك انت واسرتك.
0: ايوه.
1: وصباح الخير لابوي ديف الله ابو من ام هاجر.
0: ايوه.
1: ديال جراند فرير امين ديف الله بو حبابا ديف الله بو.
0: اها.
1: من مدينه بيبيجا.
0: ايوه.
1: ولا جراند سير فاتوما ياخوب من مدينه بيبيجا.
0: اها.
1: ولا الانكل ياخوب ابو من مدينه بيبيجا.
0: نعم.
1: ولا ابو محمد ابو امين ديف الله من مدينه بيبيجا وعيسى امين من مدينه بيبيجا.
0: اها.
1: ولا جراند سير فاطمه زهره ديف الله ابو من مدينه جمانه. وللبيتي سير فاطمة ديف الله بو من مدينة نيجيريا.
0: ايوه.
1: وما ننسى كل أسرة ديف الله بو.
0: ايوه.
1: وما ننسى الاتجاه الكوليك من انستيتي يونيفرستير دي سيانس يومين ابليكي.
0: ايوه.
1: وما ننسى كل المستمعين والمستمعات.
0: انا كمان ماني سلاك لكن ان شاء الله نجيب يوم هنا في راديو تشات تكون ضيفا البرنامج وتسلم كل الاسره وكل الاخوان وكل الاتجاه وكل الاوديتير التشاديه ان شاء الله.
1: شكرا
0: سلمناك انت وكل اسره فامي ابو ديف الله ابو نقول لكم صبر خير من راديو تشات. جواهر الشمو ادم الذهب الناير من بين مكه والجزائر وكل اسرتها نقول لك صبر خير من راديو تشات. أختي خدوج وكل إيالة هناك من المجروية نقول لك صباح الخير من الإزالة الوطنية التشادية. خديجة ماما الطاهر حسني آدم محمد مريم الشاعر محمد رضية معروف الزوارة نور الفائق. ألو
2: السلام عليكم سيد القطامة الجاني في الرمال.
0: رئيس المستمعات انا غاديو تشات جواهر الشمو ادم.
2: اكيد انا
0: كيف حالك ماما؟ كويسه؟ كيف اصبحتي؟
2: اصبحت طيبه في امان الله صراحه ما عندي.
0: ايوه تقولي صباح الخير وصباح النور مع الجو الجميل الامطار لكل المسلمين غاديو تشات. ايوه بسم الله.
2: نقول
0: صباح الخير لك انت وكل اسرتك وللمهندس الربطاني معاك محمود بسرا حمار وكل
2: اسرتك
0: من مدينه السار.
2: للمهندس الكبير انا غادي تشات. اكيد ما قصر. الله. اها. كل المستمعين والمستمعات وكل منهم بالذكرى القارة العزيزه المحترمه البروفيسور جبريل حسن محمد من مدينه ديكورو.
0: اها.
2: وزوجي تكرمت لك ابو ويانا الزهور وجواهر وتسليم وزياد.
0: ايوه.
2: بارك لي احمد ابو سريسه ابو زين ابونا الرئيسه ام البنات زينة من بابا حليمه عيسى.
0: ايوه.
2: نقول تبارك الله مستنينا الكبار بيتي ماما الطاير فونداتير الدورة رماد عمر بخلف زينجو احمد بابكان.
0: نعم المشان البكان.
2: حسن احمد كبيرنا وزوجته حسين العظيم ومر ادم من هلال كيلير.
0: اها.
2: مضي ادم اجيب افغان.
0: اها.
2: تبارك الله حاجة أسيلة موسى تشاريه 100% مع أجنبية أمي أنا الأخت الجميلة الرئيسة الجعيشة حسن من جروب أبو أيسر كل أولادها وجيرانها.
0: من قوي.
2: تبارك الله مستنيين أنا مدينة بندو.
0: أيوه.
2: حسين هارون والدي كورو زهرة بشير ديامون ور محمد كلبه.
0: أها.
2: تبارك الله المسلمين أنا مدينة البشن دراج رهيني المسكين والقادر الماء بأرس قيمي طابع قادر الجسكين عائل والتاجر
0: أيوة
2: دورهم لي كمينة مهاسي يونس محمودي
0: أيوة
2: النور أحمد النور لهم لي سلامات محمد حسب الله مبون سنتي سنتر سنتجين
0: أيوة
2: وإنجيل الثانية
0: ألو غاديو تشاد
2: سلمت النظروب الاعتراض وانا معك الزهر عندما كنت
0: ما شاء الله
2: سلمت تنكين هرم
0: اها واخيرا واخيرا
3: وأخيرا
0: ما ننسى
3: كل المستمعين
0: ما نسيناك انت وكل اسرتك وكل الناس اللي بيبوا غادي كان نقول لكم صباح الخير من الاذاعه الوطنيه التشاديه اشوف علي هارون حوا ادريس اجيده دوغو قلتو مدريس صالح فاطمه زهره مؤمن افزت بنت امادو منصوره حسن العريسه عبد الله دنا ادم من انقب شايب كل الناس لامي فورتين ونجام نقول لكم صباح الخير بلاتفورم يا الكلمات نقول لكم بونجور دوبي راديو تشات عبد الصادق يا بشارة داول صباح الخير أخوي
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: حياك الله وبياك تقول صباح الخير لي عبد الصادق
4: أيوة نقول صباح الخير لجنسة وكل أسرة هناك
0: شكرا
4: وللزوجة المحترمة زهرة محمد آدم
0: أيوة
4: وللأخ الكبير محمد بشارة داود وزوجاته
0: أيوة
4: وعبد الله بشارة داود وزوجته وإياله
0: نعم
4: وأبو بكر بشارة داود أيضا مع زوجته وإياله
0: أيوة
4: والجماعة هناك من مدينة بوقرو أحمدي آدم ومع زوجته وأولاده
0: أيوة
4: وما ننسى جميع المسلمين والمسلمات
0: أنا كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك وكل الأهل في بوقرو نقول لكم 94-94-09-53 اليوم بدينا بالتيجو الارتل فوق البروبلم شوية نعتزل المسلمين الصبو كريدي بارتل هذا مع دودو من جوزا باري نقول لك صباح الخير أمين أبكر أسنا فرتقلة أنتوك سيتي أصل صافي زمزم بيت أبا عمر نقول لك صباح الخير زار عدم هسنا ديجير رياض خديجة مدام ما بشارة جبرين من ديجيل سيالاي أهلا يا العريس العرسان أهلا أهلا بالمستمعين والمستمعات أنا غاديو تشات في كل مكان
5: أهلا يا حمام
0: كل الاستاسيون بروفنسيال التابعين للأونما في بلدنا تشات الحبيب نقول لكم صباح الخير الديركتورات والعمال ألو جيمي جبرين ألو جبرين عبد الله أهلا أهلا يا جبرين عبد الله كردو أنا ما من كختيام سنيني كل أسرة نقول لي صباح الخير ألو
6: ألو
0: ألو مرحبا يا تمانة من وين فضل أخوي
6: الحمد لله
0: تسعة تقول صباح الخير لي يا تو أيوة أها الشبكة شوية تابانا في أم حجر إن شاء الله شكرا تنادينا للمرة الثانية ونسلم لأهلنا القادم في أم حجر نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد أهلا اهلا بالمستمعين والمستمعات انا راديو تشات. طاهر درما انتوني شيشه ملك الملوك مالابا من مدينه كسير الكاميرونيه وكل المختلف الكرتشي. الو راديو تشات.
3: الو تجاني سرمار.
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
3: معك عجاش حسن من جريش.
0: عجاش يا حسن الرئيسه كيفك ماما كويسه؟
3: الله يسلمك.
0: تقولي صباح الخير يا تو ماما.
3: نقول صباح الخير لانت واسرتك.
0: شكرا.
3: لبنيتي انا جوائر الشماده واسرتك.
0: ايوه.
3: لهرم صخيره.
0: اها.
3: لعمامين هرم.
0: ايوه.
3: لحمدان يحيى.
0: ايوه.
3: لدار السلام يحيى. لتايل برما.
0: ايوه.
3: لعادي مرخصو.
0: اها.
3: لهرديه يحيى.
0: ايوه.
3: لهتميه يحيى.
0: نعم.
3: لرخيه يحيى.
0: نعم.
3: لرندي كمينة.
0: اها ما حسن يونس محمودي.
3: ايوه لناس كل انا راديو شاب مستمعين.
0: انا كمان سلمناكي انت وكل الناس اللي قاعد يتابعونا من قوين يقول لهم صباح الخير من راديو شاد. لا غندي كمينة من مدينة أبا الشمدرات اللي تلقاتر محاسن يونس محمودي محمد حامد أمبون سانتي. ألو غاديو تشات. ألو مرحبا. ألو صباح النور السرور يا تو معنا ومن وين؟
7: معك بشر النور هذا من الجمال أفار الله ساكن في أدري.
0: ساكن في أدري أنا فرشة دا ولا أدري ألوين فوقهم
7: انا
0: هذا الشاب سوداني عسكري. اه شاب سوداني هناك ربنا يحفظك ويخليك ان شاء الله.
7: اه مساء الخير.
0: اه تفضل تسلم يا تو.
7: سلم للكانسر يا صهري
0: يا ليلي. ايوه.
7: حقنا في دكتوره ولحارون جده في العمود.
0: ايوه.
7: ولكل الاهل اللي جمعنا الله
0: يهمهم العافيه. انا كمان سلمناك انت وكل الاخوان العساكر والسبيل القاعدين في مدينه ادري نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات. انا
7: سموكم بالكونكتاور.
0: آه شكرا كثير والله بارك الله فيك ربنا يحفظك ويخليك ان شاء الله. دكتور محمود تناك من اوبيتال انا ادري نقول لك صباح الخير من الاذاعه الوطنيه التشاديه. ايوه. وين ناس أبشى ناس مندو سار دوبا كمرا بلا. ألو غاديو تشاد.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا تو معنا ومن وين؟
8: معك من داخل مشاغة.
0: آه المستمع الكبير الوزير المختفي طاهر درما أبا.
8: أكيد معك.
0: تفضل أخوي.
8: اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه.
8: ولين مهندس الربطاني ماك
0: محمود قصر حماد
8: صباح الخير هناك لمحمد ادم الليله كلير هذا مرقص الشيف دي كانتون.
0: ايوه.
8: وزوجي تم مشاير وهناك الجاش ياسم من قبيل جوار الشمو ادم. منصور حسن وزيتو عمود وعجيب دي تبدو.
0: ايوه.
8: منصور حسن مايا داوود زكريا مايور دري القاسم. دكتور حسن الجوني وهناك علي زادو دانو. وهناك لارنجي سمينة ماشي نونس محمودي عندنا دمير لمده سلامات. وهناك حسين هارون من بوكرو وهناك الجاسيلة الشعبية 100% ما أجنبية. وهناك بلي يوسف وهناك إجا محمد أحمد شلفا شيشي أشوف علي هارون سمحة محمد هو إدريس. وهناك محمد جيتا محمد القتاتي وهناك عبد الرحمن أحمد الزبير ريكاردو.
0: أيوة.
8: عثمان حسن عبد الفاجر وهناك خبير التربوي.
0: أيوة عبد الرزاق.
8: عبد الرزاق
0: البدوي.
8: وهناك مايا داوود زكريا.
0: أيوة.
8: وهناك عبد الله دنا آدم الأري.
0: أيوة.
8: الترتار شايد من أنقب وشايب وهناك كل المسلمين أنا راديو شاد وأنا مال وزاد فوق الراس ونسير سنة تجين من مدينة دبشي.
0: أيوة.
8: هناك ابو تريكا هناك من بوكرو وكل المسلمين النور ادم تسليمان وولاء زكريا من مدينه بسكين شريف عبد الله من مساجد حج توريا بيبي توريا كلثوم توريا هجر وثمان رمل وسام ومسال اسوان.
0: واخيرا
8: سايجان هناك من شاب اندريا قرص هارون افندي طه.
0: شكرا طاهر درما من مشاق ابو ظبي وكل اسرتك نقول لك صباح الخير من غدو تشاد. كل الكافات في العاصمه جمينا الإيميون يقول لكم صباح الخير. ألو غاديو تشاد. مرحبا.
9: الحمد لله.
0: يا تو معنا ومن وين؟
9: معك محمد احمد من الكلاب.
0: اوه المسلم الكبير. جاي دافي. ما لا يجوز تغيير كتابه كم يدري شنو تباردة. أي فضل أخوي.
9: يقول تامر خلاص لكن تقول له تجدين مرات.
0: أيوة.
9: المهندس مهرب بكر أحمد.
0: أيوة.
9: هناك عبارة مثل الكل على جاتنا دي. ونقول تيجي تبعينا جتاي درم المشاج أبو جدي وهناك عبد الله موسى وجيران كير الله. كما رجما آدم مهجرات هذا من جهنم هناك أكرم جتاي جواي. وأين أنا أتجي لما الجمر رأيت لما الجمر راح مم الجمر.
0: أيوة.
9: نعم هناك عمل في الكاشو وهناك تريزا عبد الرحمن
0: البس
9: مدرنا.
0: ايوه
9: البس في مدرنا.
0: نعم
9: وهنا هذا الشيخ عبد الله المتجد ومدير سلاسل هو ادريس علم ادريس وعشاف علي عروس محمد حكيم موسى حسن العمل الاسلام فاتح ادريس مريم محمد مجالي بحث مدينة.
0: واخيرا
9: واخيرا ما
0: شكرا محمد ادم. أنا اليوم منطقكم نمرونا تيغو 94-94-09-53 عشان في بروبلم شوية في الريزو ونمشو محمود نقرو الرسائل ونرجع للمستمعين. المستمع يقول بونجور تجاني سين رامات أسما كالكازيا غاندرو فيليب من أبشي بقول بون ديمانش لأسرتا في أكويا لأكويا جيمي دبي كوربو de papa ministre kulum gadin o mal abdur gadin fi kusri abdurrahman harun izerik min abeshe o mabansa kul al personnel ona ma fi abeshe al arteta al directeur mohammed hassan nasruddin shukran kathir nqul lek bonjour tjani sen ramata su hassan sugu min budasari shadara ah nana budasari بودا ساري سلامنا كثير انت وكل الاسره هناك بودا ساري نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. بونجور انا ما اشوف علي هارون سمع تقول صباح الخير لسمها محمد وبن مرازيا يا ابو كتو وإجا محمد محمد أحمد وإلياس أبكر ألالي وملابا محمد وتسلم كل الكفات الجمينة والإنيون وكل الناس من الميديا وما تنسى ماما الشباب وتجاني السرمات ومريم الشاعر ومولود من دبي رومبوان إسنر. شكرا كثيرا شوف علي هارون. بونجور جاني سن رمسي محمد قمر بقول بون ديمونش لخي يحيى وبون ديمونش لكل البرسونال الأنما سلمنا كثير محمد قمر نقول لك بون شانس إن شاء الله مع الباك. بقول اسمه جدا بكر من كارتية فندوري قول بون ديمونش جاني سن رمات ولكمسير رمات أبيسو دكتور حسن أسبرو وحج مدام ديليغي بابا محمد كويس إدريس موسى شكرا كثير جدا بكر سلمناك انت وكل أسرتك. أنا سأل بكتب الاسمس في نمرو التلفون 66-24-15-89 RTL تيغو 93-33-24-14 أنا في خدمتكم في خدمتنا المستمعين. ألو راديو تشاد.
9: ألو تجاني سيرامات.
0: مرحبا يا تومان ومن وين؟
10: الثاني مرة والأخير من هلال الكلاب.
0: مالا محمد آدم. تفضل أخوي.
10: مستحيل طبعا أنا جمال أبا محمد من كسري على بكر مجندي.
0: أيوة.
10: أنا جايين كتير جينا جندلي. أنا قاعد نجار من عزة أرمى محمد دليما بالبيت.
0: أيوة.
10: أرمى رندا وهناك ما ننسى حسن آدم من جليجة حسن بلا من جليجة يسوي ساكن مالو. محمد طارق جبريل من كيز وايت أحمد موسى أحمد مركز.
0: أيوة.
10: صلاح الدين العربي من يوتيوب تايير.
0: أيوة.
10: هناك كابتن جعفر من دجا وهناك كمان سالم مسعود من ساجر تجي عبد الله بكر من دامنا بطا بكر من دامنا كمان ادم من يارو الطاري وهناك كمان عبد الخالق بشاره من دجا جيتك
0: ايوه
10: وفي الاخر ما ننسى جميع المسلمين جميع ان شاء الله نقول لك نهار طيب
0: شكرا كثير محمد ادم انت وكل استاذ نقول لك صباح الخير وصباح حلو من غاديو تشاد زارة موسى وكل بناتها دكوينة من المجروية ألو غاديو تشاد ألو
11: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ياتوا معنا ومن وين
11: ولن كل وينك معك عثمان عبد الغني بزادة
0: أوه حياك الله
11: بارك الرسول
0: بارك الله فيك وين الناس
11: وينك يا حي
0: كيف وصي يا أخي قايدة فيك
11: فكرة أنا
0: ما ودر
11: منكم
0: مرة واحد أنت ودرينك نبلغ لك كل ما نلقوك دولة ما بسيل بلين
11: أنا أقول لك بس ما كيف ألال يا خي
0: الحمد لله
11: بقول لك جماعي سعيد
0: أيوة
11: وصورتك تجاني
0: شكرا
11: أبيض
0: شكرا
11: وكل الصحفيين فرنكوفون أربفون تدمتين ومال السواقين
0: شكرا
11: وبقول تحية صباحية للفيسة عائشة خليل بلال
0: أيوة
11: ودي جي جبريل محمد آدم
0: أيوة
11: وما ننسى زميلي الدودو محمد رزقة وصلت كل فامي محمد رزقة
0: أيوة
11: والقدم هارون في الزجال
0: نعم
11: ومحمد أحمد لبيس المعروف بالجي جيلي
0: أيوة
11: وما ننسى أبو جميل عندها نتعبكم إن شاء الله
0: أهلينا كمان ما نسيناك أنت وكل أسرة نقول لك صباح حلو وجميل من العزاء الوطنية التشادية شكرا كثيرا
11: شكرا شكرا بارك
0: الله فيك صباح الخير لكل السكان انا شاربها قرمي سكان انا هاجر لميس الو غاديو تشاد
12: الو
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
12: سيد عمر اما
0: سيد عمر اما من بوت الباقر
12: انا مازال انا جراندو
0: كيف الحال اخوي؟
12: الحمد لله
0: ايوه تقول صباح الخير يا تو
12: نقول تفاخر لأنكم سمان قنبوكم سي
0: أيوة أها
12: طيب جرمة
0: أيوة
12: محمد آدم من ليلة كله
0: أيوة
12: وما ننسى كل المستمعين وما يمستمع
0: ألو غادي وشاد
12: ألو
0: مرحبا
12: جاري سير رماد أبيض
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين
12: أكو سيو سمان قنبو
0: أو وده كيف
12: كيف هو زالوك ناكو مطل البقرة ترون
0: و المشال أخو من فوكو
12: أعرفون مشال ليه
0: يو إنزين الخال مشي له ولده ولا الأم مشي له ولده
12: الخال
0: يو الخال مهنون ده توكل الخال هنون
12: عمي خليك الخال
0: يو نقول صباح الخير لها تو
12: أول شيء نقول صباح الخير للأخي ولدي سيد
0: أها
12: ومدام أدى فاتمة قنبو
0: أها
12: وإنتو كل فرصك
0: يو إن شاء الله كنا تقريبا أرانج جماعة يو
12: مرة وانا وكل فاني قنبو
0: أيوة
12: وكل المستمعين قال له ورام فيرا بتي جانبا وسوا جانبا قنبو جدة قنبو قنبو هم قنبو كل فيرا قنبو إن شاء الله
0: شكرا كثير سلمناك أنت وكل الأهل في جد شرفة وبوت البقرة نقول لكم صباح الخير من غادي تشاد الأخت العزيزة فنية سيد إما من منارة نقول لك صباح الخير فاطمة أيون لا فهم كابابل FM 92.5 ماما شباب ماما لا رينيسانس ماما 92 محمد موسى بكر نقول لك صباح الخير بجي فرج أبكر حسن بخاري مطر حسن بن علي رضي معروف كل الأعضاء أنا كاف 92.5 نقول لكم صباح الخير سمحة محمد لا برنسس دي ديمبي ألو غاديو تشاد ألو مرحبا مرحبا يا تمان ومن وين؟
13: أيوة
0: الحمد لله
13: رمضان
0: يا تو معنا
13: بشارة محمد.
0: نعم
13: بشارة محمد.
0: بشارة محمد من وين؟
13: من دقوية الله.
0: من دقوية الله يوا بشارة تقول صباح الخير يا تو.
13: تقول صباح الخير لك انت وإسرتك.
0: ايوه
13: صباح الخير هناك للأخ محمد جان.
0: ايوه
13: كل
0: يعني كمان ما ننسيناك انت وكل اسرتك وكل الاهل من دقول على من دقي على نقول لكم صبر خير من غد وتشك. 94 94 09 53 94 94 09 53 ده نمرو انا الابل. الو غد وتشك غزال الحي.
14: السلام عليكم حاج برمال
0: ثاني مره. مشاقة علم ده ريزورة جبتة بينا قال شنو
14: مراج.
0: ايوه فضل.
14: اوكي نقول صباح الخير هناك لسنسيه وفان وفان قمو.
0: ايوه من بطل بقر علم مشا بطل بقر.
14: اوه نقول صباح الخير سيدنا ريما وينا ومدار من قول اجلال.
0: ايوه
14: لا ماشي ماودي لارين لتنينا وناك مامتاني تسابر لامبون كانتو.
0: ايوه
14: تنسي رسان تجيل وعيا تاوين تسابر.
0: نعم
14: وناك جلي ويسي وسامها ماما تلاتنسي.
0: نها
14: ومالي تلمولو جنازة عيناك
0: مالبا
14: مالبا مدينة كتري.
0: نعم
14: وصباح الخير هناك جبرينا سنكين جنيور وهناك الدنسي لبكير نينا بكير عما بكير.
0: أبالي كلير وين؟ شكرا كثير يا طاهر درما أبا من مشاكة. شكرا لك انت ولكل أسرتك. سار شايب من أنقب شايب علي ماما دادودو هناك من دقنا مساكوري مراسل أنا غادي تشات تليتشات. ألو جيمي ومتلمة قمر من مونغو. ألو ألو الو غادي يوتشات. جواهر كيف الحال؟
15: علي بخير صراحه ما يجي.
0: اها نسيتي يا تو ما سلمتي قبل.
15: نسيت الدكتوره مرغوري من عفروت.
0: ايوه
15: ما جرت يا قاسم.
0: اها
15: واجهه الدين منصوره حسن.
0: ايوه
15: علي داوود زكريا بنت احمد.
0: ايوه
15: قلت انا ادم العروس من عقب بشاري.
0: اها
15: برسر شايد من عقب شايد محمد شايد.
0: أيوة
15: رمضان إبراهيم.
0: نعم
15: بس بارك اللي أعلى قرب راديشات أنا ما أفكت الرأس. بارك اللي مقهيجة ألي حوى ألي أبا ألي كلير. بارك اللي عمود جواسنا كل إيالة من كركنجية.
0: أيوة شكرا جوائر الشمو آدم. نقول لك صباح حلو وجميل من العزاء الوطنية اللاتشادية. 94 94 09 53 أنينا في خدمتكم في خدمة المسلمين أنا غاديو تشاد. ألو ألو مرحبا. ألو غاديو تشاد يا تو معانا. الو مشكله بروبلم محمود في ريزو ان شاء الله ينادينا للتاني مره. عز علي علومه الجزائر محمد شتيمه دكتور عبد القادر هارون الشوكو جابو وزوجته الجشيني من كارتيه ريبو. نقول لكم صباح الخير حبيبة قجة يايا وأما من ريبوين حبيبة الكل أخت الكل عشتها صب الله عبود من مدينة سار وين شري. يقول لك صباح الخير عامر بابا كان المشال البكان من قوري. يقول لك صباح الخير الكونسي أحمد ساكن بيغدي جيني. يقول لك صباح الخير. الو راديو تشات. الو الو مرحبا.
16: السلام عليكم التجاني.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
16: بارك الله فيك الله يبارك فيك.
0: ياتوا معنا ومن وين؟
17: معك أخونا عادل من الطريق.
0: أيوة أخونا، تقول صباح الخير لمني؟
17: نقول صباح الخير لجوهر الشمالي.
0: أيوة.
17: ولا أدرك سليمان.
0: أها.
17: ولا النور عادل تسمان.
0: يوا.
17: ونقول صباح الخير لأكتا صباح العبود.
0: أيوة.
17: ونقول صباح الخير لبشار رماد من قواد.
0: أها.
17: ولجر ماسنا من قواد.
0: يوا.
17: ولأجاري من الضباء.
0: أها.
17: ونقول من أنسى كل المسلمين والمسلمات.
0: أنا كمان من نسيناك أنت وكل أسرتك من غاديو تشاد.
17: شكرا كثير.
0: بريسة مدام عم بتي قنبو من جبل ليرو، نقول لك صباح الخير مطر حسن بن علي، جمال أحمد عبد الرسول، فاني لا شنواز، نقول لك صباح الخير من قال أبا كاكا بيلي يوسف، أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية، سادية بكر 4x4 ما إكزاكت مجمعنا 24. الو راديو تشات.
18: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه، ياتوا معنا ومن وين؟
18: اوكم تجاني سير رماد، معاكم محمد قمر.
0: محمد قمر.
18: محمد قمر معاك.
0: دجار انا وانا ما راديو تشات. البوازين. ايوه تفضل. شكرا.
18: يا ليه جوا هذه.
0: ايوه.
18: ولي يوسف دكتور بلاصة ذاتك.
0: أها.
18: ولي الجواهر الشمو.
0: أيوة.
18: ومعاصم لارند
0: كمينة من مدينة أبشي.
18: ونقول صباح الخير لكايا.
0: أها.
18: لنانا برايم باركا من 92.5.
0: أيوة.
18: ماما الشباب.
0: أها.
18: ونقول صباح الخير لعبد المنتلب وشرفه.
0: أيوة.
18: وصباح الخير لعبد أنتوني شيشة عالم الخطوة أنتوني شيشة.
0: أيوة.
18: وصباح الخير لكاير.
0: أها.
18: صباح الخير لرفيع يحيى
0: من ملموسي.
18: من ملموسي. صباح الخير ل فضيلة محمد قمر، أيسا محمد قمر.
0: أها.
18: هو محمد قمر.
0: أيوة.
18: وصباح الخير لعبد الرحمن شمال انترناشونال.
0: نعم.
18: وصباح الخير لشد كاري موسى.
0: أيوة.
18: ونقول صباح الخير لكل الجميع عمال وعبلاد على 82.5 و94.5.
0: شكرا كثير محمد قمر، نقول لك بونجور من راديو تشاد. حجة توريا وكل أخواتها نقول لك صباح الخير. جبريل عبد الله وزوجته من سنيني، محمد عبد الله المعروف بكديك وزوجاته الاثنين وكل عياله من سنيني، ديليغا حسن أليفة من كارتيه دونغوزو، نقول لك صباح الخير. الو راديو تشاد. الو.
19: الو.
0: مرحبا، يا تو معنا ومن وين؟
19: الحمد لله، هذا أسرق جبريل من بلدي.
0: أسرق جبريل من بلدي.
19: من بلدي.
0: يا واد تقول صباح الخير يا تو أسرق.
19: بخير أي طلال.
0: أيوة.
19: صباح الخير لآدم الشريف.
0: أها.
19: صباح الخير لغلام أبرك جبريل.
0: يا واد.
19: صباح الخير لسيد موسى.
0: أها.
19: الله ننزل عيله كل صباح الخير.
0: شكرا كثير. صباح الخير تسنيم جبرين وهرم سيليك أبو من مدينة بوكورا، نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. محمود نجري اس ام اس، بونجور جاني سيرامات ولا تكنيسيان اليوم سي عثمان مايغادي من امتمان، بقول بون ديمانش لكل الاعضاء انا اتحاد المسلمين انا غاديو تشاد بدون انفراس، وما بنسى جيمي شيني ولد اللمير في جوغانا كبير وكشلة راجي ومحمد صالح عثمان ومحمد جبرين أبو وأداء سماعيل من أمتمان، سلمناك انت كثير وكل الناس في أمتمان صباح الخير. الاسم عبد الله عثمان من صالح مانجا، بقول صباح الخير لعدم الخصوان توني شيشة عبد الرحمن سينك لاندومان وحسن روماندو ولجواير الشمو وكشلة راجي ومحمد صالح عثمان وإما مكايلة، وما بنسى كل يالي نصال مانجا القاني في الأصمان جمعنا أني كمان سلمناهم كثير. بونجور غاديو تشات ونما اسمه صالي بورما صالي اس بي اس بقول مبروك الإيريس أنا جقرة محمد حسين و صباح الخير للطاهر الدرما جدو بشارة أبكر إلياس أبكر الألي ماجور سوريا حسن مال أبا من كسري مطر رمضان من جوزو التور وما بنسى تجاني سنة رمات شكرا كثير اس بي اس بونجور جاني سيرا ماسي سليمان أبكر نور الدين من فرشة بقول بون ديماش لخريجة أبكر وباسم الطاهر من أم التيمان وأبكر موسى بركة من أبشي ما بنسى كل رفقان كاختي كلمات شكرا كثير عريس أبشر على عريس أبشر ألو ألو راديو تشات
20: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا تومان ومن وين؟
20: عادم جبرين.
0: عادم جبرين من وين؟ من المرضى لوين؟
20: من المرضى وزا.
0: يوا.
20: أنا قلت صباح الخير لك أنت ولكل أسرتك.
0: شكرا محمود لك أبشر أبشر لازم تأخذها يوا.
20: أها لي محمود لي هو لكل أسرتك أنا أقول لهم صباح الخير.
0: يوا.
20: أنا قلت صباح الخير لطاهر درما من مشاكل ربي وجبريل خير الله مكايلة محمد
0: أيوه
20: وقرب هارون
0: أها
20: الرئيس والأمير جواير الشم آدم
0: أها
20: حرم بنيت السخيرة
0: أيوه
20: أنا قلت صباح الخير لجعيش أسنى من حارقي وجعيش محمد من قصصور وجعيش أباز من إنجاري وجعيش آدم كل هناك من إنجاري
0: أها
20: النور آدم تسليمان والحاج ذكري هناك من
0: أيوه
20: أنا أقول صباح الخير لآدم أرخصي وليس أنا عم بشاهد لي هو لكل أسرة نقول لهم صباح الخير
0: وها وأخيرا
20: وأخيرا ما ننسى كل المستمعين هنا يبشى ومن دو وسال
0: شكرا عني كمان ما ننسيناك إن شاء الله أنت وكل المستمعين قاعدين تعبون من المردو نقول لكم صباح الخير إجا محمد أحمد سلباشيتي بتيسر نقول لك صباح الخير ألو راديو تشات ألو ألو
21: السلام تجاني سير رمضان دجر
0: مرحبا
21: مكائر من جد عمر القوت
0: مير فوتوغراف في جمينا
21: جلال الخطي أول لنا يسيري تخيرت
0: أعلم ريزو بس ما أدين لشان كده لنا خلو ساكت كان خطينا نمرو أنا تشيكو
21: واجي واجي
0: عنينا الأوديتر دولة ما عندنا لنا غالين مرة واحد عنينا في خدمتهم لازم نخدم الأوديتر بلا أوديتر راديو ما فيه
21: خالين مرة واي خالين مرة واي بلام وانت ما تبقى
0: أكيد يعني بلام كمان ما نساوي شيء فضل
21: نقول كيما مبروك الأرويس للجقرة
0: أيوة
21: للجوائل الشمون للتجاني سين رمض أجيا
0: شو الله جوائل كل عروسة وتجاني كل عروسة وما جقرة سوى اللي ميدنا
21: لا دوري قلت كل واي
0: كيوا يو أيوة
21: نقول ك لعمر دالوس جو زنجو
0: أيوة فونداتور
21: مامسالي وسمان
0: أها
21: لجواير شمو
0: أيوة
21: طمحة محمد
0: أها
21: أشوف علي أشوف جهرون
0: أيوة
21: أبدا سيطاجة ماما سيني
0: أيوة
21: لحفر روماندو
0: أها
21: وما ننسى كل أرائي
0: أنا كمان من السلاك انت كير وكل أسرتك وكل الأهل من كارتيا حمر القوز كمين أنا دوز يمار نسمع نقول لكم صباح الخير من غادي وشاك
21: بيجاني سير أمات
0: ألو
21: ألو نقول كي أنا أتول كما سميتها مريم الشاعر مرقان والمسافر
0: قاعد إن شاء الله
21: ما شاء الله
0: شكرا كثير
21: أتول إساء ما سميتها
0: شكرا كثير MC لوف جوجا جنرال جوجا يقول لك صباح الخير انتوني شيشة ارخصو وزوجي تم بشاير يقول لكم صباح الخير عمر البيتي عمر دهالو بجو بنجو جبيتي ماما تاير الرئيس محمد جبرين الو الو غاديو تشات
22: الو تجاني سر عمر ابيض
0: الو
22: الو تجاني سر عمر ابيض
0: شفت كانتو
22: الو نعم
0: كيف الان
22: وين وين
0: شنو انت ما ليسك بيتك
22: وانا هكذا
0: ايوه تقول صباح الخير لي اتو
22: استمتع لي استاذي كادرما
0: ايوه
22: والاريد عبد الله دمارم
0: ايوه قول لي ابشر
22: وعادي زبيت مردو
0: ايوه
22: وما نبهنا يا جوار الشمو وهرم ادم
0: ايوه
22: وكل الاعضاء والكاتب الماشي الهزيل كله يصير هارون وكل الاعضاء انا برجع بالشكل والموقف
0: غرات وخاصة العريس عبد الله دنا ادم وجاكر ماما تيسين العرسان اني وراهم ان شاء الله شكرا انتوني شيشة شكرا للمستمعين الدور ورمات نقول لك صباح خير من غاديو تشات الو الو مرحبا نعم
1: الله يبارك فيك
0: يا تو معنا ابشر يوه
1: نقول صباح الخير لعبد الله جبرين نعم من مرمى تاكوزا
0: ايوه
1: نقول صباح الخير ل هلا هلا جاي من الصباح
0: اها
1: صباح الخير ل موسى الثاني شد كاريه بلاك الثاني من الكنينه
0: هو اليوم الخط كله ما لقونا له من ارتيلو اني انا بسين تيجو
1: يوم ده مع مرايز
0: اها
1: نقول صباح الخير ل يسير محمد نعم من تاجري
0: اها
1: وهناك صباح الخير ل اجسى عبد الله عبود
0: ايوه
1: ونقول لي عجايشه من دويش
0: اها
1: ولا فندي باع وقرصه هارون و كل المستمعين والمستمعات
0: شكرا كثير اخونا المستمي معك ابراهيم نلفي من مدينه تعبشي نقول احد سيد لي انا ولاسرتي واحد سيد للاميره حسن النور واخيرا احد سيد لكل المستمعين والمستمعات غادي تشات علينا عندنا المستمعين والمستمعات غالين علينا فوق الراس كمان ان شاء الله المره الشاديه ما مره ساكت اكيد نقول لها صباح الخير المرة الشادية أم وزوجة أخت وخالة وعمة وبنية يقول لك صباح الخير من غاديو تشات ألو
2: وعليكم السلام
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين
2: باقي ساخد ريز من مدينة
0: عبشة ساخد ريز من مدينة عبشة مدرادر هلة القادر
2: طيبنا لكم كثير وسلمنا لكم كثير وانت وزرتك
0: ما تقصر شكرا كثير
2: وسلمنا على أخواتنا التجارين المرتين اليوم مرة ريجات
0: أيوة
2: وطيبنا على أخي إبراهيم بحر ضمج كمان ساكن في حار الدقيل
0: أيوة
2: وسلمت على أخي خليل حسن كل ساكن في حار الدقيل
0: أيوة
2: وزكريا حسين كمان ساكن في حار أنجرما
0: أها
2: سلمنا عليهم كثير وما ننسى الأخوة كمان وسلمنا على أخواننا الجاجين كمان
0: عنينا كمان ما ننسيناك أنت وكل أسرتك وكل المحبين اللي بيحبوا راديو تشات من جغرافي ودائم نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات شكرا كثير ناجي مويس انا سلمت كثير مره داكو انا هاوي كل المستمعين انا غاديو تشات انا في خدمتكم الو غاديو تشات الو مرحبا
4: معك ادم جبرين
0: ادم جبرين
4: نعم
0: ايوه
4: هنقول صباح الخير لمريم الشاعر لاهي ولكل أسرته
0: ايوه
4: نقول صباح الخير لهزانية آدم لاهي ولكل أسرته نقول صباح الخير لمريم الشاعر
0: واخيرا
4: نقول صباح الخير واخيرا
0: شكرا كثيرا فضل لنا دقيقة واحدة واحد مستمع او مستمعة وبكون بسلم ناس خمسة هلو غاديو تشات ما في الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نقول شكرا لكل المستمعين والمستمعات النادون والكتبوا لنا رسائل

سرور أسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات إنجينير بلين محمود قصر حماد في طاولة المراقبة ديليجي حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافية وننجم الإزالة الوطنية لجمهورية جادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو البكال لزميلنا يونانو من قارب يجب كلمناكم بكلم سارة.

علي بدر كتري علي بدر كتري جيشكم ليكون بانتو علي بدر كتري جيجوكم ساريزاس علي بدر بليز فرانكو علي بداي

0: المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة، تتابعون فيها لقاء خاصا مع رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة، إضافة إلى النسخة الثانية من جائزة التميز الوطني للشباب. وهناك ورقة خاصة نتناول فيها الأسعار المبالغ فيها لمواد البناء وهنا بالعاصمة أنجمنا. بداية حلقتنا لهذا اليوم موجز إخباري قبل أن نخوض في تفاصيل ما ذكر.
1: استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديب إتناو يوم الاثنين 8 يونيو 2026 بقصر توماي رئيس الوزراء الجزائري سيف قريب الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية تشاد. وجاء هذا اللقاء عقب مراسم وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجاوات في العاصمة أنجمينا. وبحث الجانبان خلال المباحثات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وعلى صعيد آخر، عبر رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتناو عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين تزامنا مع انطلاق أولى جلسات امتحانات البكالوريا على مستوى البلاد. وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الاستحقاق الوطني يمثل تتويجا لسنوات من الجهد والمثابرة والانضباط، داعيا التلاميذ إلى خوض الامتحانات بثقة وهدوء وتركيز، كما أشاد بالدور المحوري الذي اطلع به المعلمون والمشرفون التربويون طوال السنة الدراسية، مسمنا جهود الطواقم الإدارية وقوات الأمن وجميع الجهات المعنية في تنظيم الامتحانات وضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما أشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم، مؤكدا أن تضحياتهم ومساندتهم تشكل ركيزة أساسية في مسيرة النجاح والتحصيل العلمي، قبل أن يختتم رسالته بتجديد تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين. وفيما يتعلق بقطاع الصحة الذي يعد من أبرز أولويات البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي انعقدت يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديب إتناو المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا البروفيسور محمد يعقوب الجنابي إلى جانب رؤساء الهيئات الإدارية للمنتدى. وتناولت المباحثات سبل تطوير الصناعات الدوائية في أفريقيا وتعزيز التعاون بين جمهورية تشاد ومنظمة الصحة العالمية بما يسهم في دعم المنظومات الصحية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى القارة الأفريقية. ويجسد هذا التعاون حرص الجانبين على دعم النظم الصحية وتعزيز الأمن الدوائي في أفريقيا بشكل مستدام.
0: قبل أكثر من عام التقى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتناو مع رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة بعد تجديد الثقة له بإدارة الحج وإحداث بعض الإصلاحات فيما يتعلق بالتنظيم وراحة الحجاج. فما هي الإصلاحات التي حصلت في الحج هذا الموسم واستعداد اللجنة لتنظيم الحج الموسم القادم؟ نستمع إلى إجابات رئيس الهيئة السيد إدريس دوكوني أديكر.
2: فقام رئيس الجمهورية كان نادونا في شهر 2 باقي بس 3 شهور لتنظيم الحج 2025. المساج هو واضح، نظم الحج 2025 و26 لازم الحج يكون في يد الوكالة. وصراحة عملنا جهد الحمد لله، زي ما تعرفوا 2025 حج كان بقت مميزة، وبعد ما خلصنا الحج كان ديبوزي رابور حقنا عن الحج 2025. الرئيس الجمهورية فكر لأن أحسن بطان نورغانيزا 2026 وبعدها نشوف مشكلة عن البريفاتيزاسيون. الحمد لله 2026 زي ما تعرفوا عملنا جهود عشان الحج يكون أحسن من 2025. الحج هو يخص 3 أشخاص، الحجاج هم زيادة، بعد الحجاج الوكالة، بعد الوكالة ذهب يجي مشكلة الأرجن. هنا بدون الحجاج بدون الوكالة هنا ما عندنا ناس كده يقول حجاج، ده واحد. ثم ثانيا 2000 25 2026 الحمد لله ما نشكي عشان الحج كان تشيل السنين وراء الحج 2025 2026 كان حج مميز ونحن نقول دائما لسه نقدر نسوي أحسن من هذا اللي قاعد نسوي والحج بدور إمكانيات كثيرة ما إمكانيات بس واحدة زي ما تعرف الحج 2027 لسانا نحن قاعدين في في في في المشاعر الوزارة الحج والأمرة أنا مملكة العربية السعودية كان سوى اجتماع عشان يفتح الحج 2027 الحج 2027 خلاص مفتوح كثير من البلدان قبل ما يمشي من هنا خلاص يمشوا يدفع الفلوس على المشاعر على الفنادق على كل شيء نحن ما نقدر ليش عشان نحن نرجع الحجاج بعد ما بلغنا في السير بتاع حج عشان كل الأسعار يزيد سنة ما سنة نحن الحمد لله 2025 مع 2026 ما زدنا حتى مليم نفس السير 2025 خلينا 2026 وبدأ قاعد نسوي ازيد سيرفيس للحجاج واليوم نحن ما نقدر دائما نمشي في هذا نفس المرحله عشان حتى الفنادق الاسعار يزيد نشيل لك بس اكزامبل عن الرحلات اتشيبن لاين ولا فلاي اديل زاد $300 من كونترال الاول ده كله عشان السيتويشن الايكونوميك هسه في البلدان ما يسمى عشان الحج يكون مؤشر صراحة عندنا مشاكل اثنين كبيرة مشكلة واحد بخص الباصات الباصات زي ما تعرف كثير من البلدان يشيلوا باصات كاملة نحن عندنا 7000 حجاج لازم نأجروا كان أي ما باص يشيل 43 أشخاص لازم نأجروا 168 باصات لكن هنا أجرنا نص معناتها لازم نزيد في 3,212,000 لسه نزيد 281 دولار لما زدنا 281 دولار مشكلة شفتوا في مشاعر في عرفة باصات ما يجي أجلة ناس يستايلوا مشكلة ده ما يجي ومين اللي يدفع الحجاج بفتو ما هنا مشكلة الثاني مشكلة الأكل for example أنا حاسة هنا قاعد نسوي بوفيه ب40 ريال فقط عشان ده هذا خلينا نفكر لأن عايزين خدمات كويس خلينا ندفع شوية الثمن زيادة حتى الفنادق فندق هسه هنا قاعدين هنا ما لبنا شيء للناس كل شيء هنا القاعد ندفع وادي يعني عندنا نظام عشان الناس ندسكتي ديركتمان مع الناس المخصصين عشان ده الحاجة الحاسة 2025 2026 الحمد لله بفضل الله الحاجة كانت مميزا عشان هنا خدمنا زيادة أزيد من شغل الناس الدفو وثم ثانيا المشاعر هو مشكلة كبير ناس خلاص من هنا قبل ما نرجو ناس خلاص يسووا ريزرفاسيون هنا كان هنا مشاعر عشان بكان ده ما وسي وبكان العديل ده ما كتير عشان ده اللي تزيج ريزرفاسيون ده لازم عنده بورس في كونتانك ونينا نرجو حجاج نبلغوا الأسعار نرجو لخدي شهر واحد 2 8 27 ذهاب الحجاج بيسبوق رسوم وكادر ده خلاص بكان العديد ده كل الناس بيشيله وبعدها هنا نقول انا بكان ده ما عديل ده كل مشاكل كان واجهنا لو كان ندور نلقوا بكان عديل في مشاعر في زون دي لازم قبل نهايه الشهر ده لازم في كونت حقي هنا انا مشاعر ده لازم عندي مينيموم 20 مليون دولار ده كان ما عندي ما نقدر نتكلم بكان كويس السنه الجاي في مشاعر هاي الناس ما أصبوا شيء سهل لا ناس أمي شفتها في مشاعر ناس واحدين هاي أصلا السنغال دول بكفو 6-7 مليون أنا اليوم في كل الأفريقيا حاجة المؤشر وخدمات زيادة حاجة نتشاد دخل الناس بفهموا شوفوا أسانينا بكان قاعدين ده وناس الهاسة بنينوا كونغولي الكفو قاعدين هناك على شهر 60 هم الكفو زيادة مننا عشان دخل لي ناس ما بشكو حاج ماله خالي حاج ماله لا حاج خالي عشان كان أسعار زاد أنا ما نقدر نضمن لأن 2027 حاج ما نزودو عشان حاج كان دايرين نفس الفندق دايرين قريب من المسجد في مدينة أمي شفتو الأوتيلات براتيكما 200-300 متر ولا شنو وده كان تدور عند تمن كان تدور حجاج نخطون في جدة يجي يسوي عمره يقبله ده كمان شيء آخر نقدر نسوي حاج بـ 1 مليون كله Thank you. لناس الجو نتمنى إن شاء الله حجهم مبرور صحيح مشكور ذنبا مغفور عملا صالحا مقبول والتجارة لن تبور. نطلب من كل الكانديدا حج 2027 عشان يجيزوا من حس عشان وزارة الحج على المملكة العربية السعودية زي ما قلنا ما بسمع عندهم ديدلاين أي ما وقت قامت الخطو ما برجو ورا عشان ده هنا الحمد لله لما رجعنا ديجا نفك الحج لما فكينا بطل ما بقف عشان ده نطلب من كل الحجاج الناس اللي عندهم نية على السفر على الحج 2027 خلي من حصة يجيزوا قبال شهر 10 ممكن حج يصدق إن شاء الله.
0: ضمن المشاريع الطموحة التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو جائزة التميز الوطني لتحفيز الشباب على الريادة والابتكار والتنافس الشريف. في هذا التقرير يعرفنا خالد موسى الحاج بالموسم الثاني لهذه الجائزة وكيفية اختيار المشاركين وتقييم مشاريعهم وأبرز ما تم استحداثه في هذه النسخة. نتابع.
3: بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للتميز للشباب والتي اختتمت أعمالها في 10 ديسمبر 2025 وسط احتفاء واسع بالمواهب الشابة التشادية أطلقت النسخة الثانية من الجائزة في 29 مايو 2026 بالمدرسة الوطنية للإدارة حيث ترأس المناسبة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للجائزة مصطفى محمد مصري. وتندرج هذه الجائزة ضمن المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو والتي تهدف إلى جعل تمكين الشباب أحد المحاور الأساسية للتنمية الوطنية ضمن برنامجه السياسي المكون من 12 مشروعا و100 إجراء. فالجائزة لا تقتصر على كونها منافسة سنوية بل تمثل برنامجا متكاملا لاكتشاف الكفاءات الشابة وتشجيعها ومرافقتها نحو النجاح.
4: بري ديكسيناس ناسيونال دو لا جونيس فقال لم يتنا رئيس وبس وما كل ده بس كل ده فكر للشباب ده بس خلاص هو التقرير قال لي كل كي شباب انا جاد كلهم سبي بني بلي كلهم سوا.
3: وتسعى اللجنة المنظمة إلى ضمان وصول الجائزة إلى جميع الشباب في مختلف أنحاء البلاد من خلال تغطية الولايات 23 وذلك بهدف إتاحة الفرصة للشباب في المدن والقرى والمناطق النائية للمشاركة والاستفادة من هذه المبادرة الوطنية. وبناء على تقييم النسخة الأولى شهدت النسخة الثانية عدة تحسينات وإضافات تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز فعالية الجائزة.
4: فده علينا سوينا في باك سيري سيانتيفيك كل سوينا هنا جنس سبور كل سوينا هنا ريشيرش كل سوينا آري كولتور كل سوينا إنوفاسيون كل سوينا وفكرنا سوكت أخير نوسو شير يلا دا تاجي ألغا في وين غاب في الدار وين كله يكتر يجي وهو كله بجاب ما أخوانا دول بسوك تبس السنة دا جينا أغرو بيزنس قلنا قال كنا من ما قرر وإن دا فكرة الأجيب يقدر يبزا فوق آخرين لتعجين دولنا أنينا يجي سيمان وكان الله أمتنا كم تلقى.
3: ومن أبرز هذه المستجدات استحداث فئة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم في خطوة تعكس التزام اللجنة المنظمة للجائزة بمبادئ الشمول والمساواة وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع.
5: شيء دعينا فرينا بيوم الرواية ويوم الله ما شاء الله جابوا لنا ميتاشو ومشينا هدرنا وسجبنا ووضهرنا لأن الشيء ده يوصف الاندماج شيء أول ما فيه هسا الدلو. أنا باسمي أنا كرئيس شبكة الأشخاص المواقين في تشاد وباسمنا أشخاص المواقين في تشاد كله نقدم شكرنا للجنة التنظيمية لأن ما شاء الله فكروا وبكونوا الأشخاص ذوي الإعاقة بالأخص الشباب المواقين ده يعرفوا إنهم كفاءة هم كله يشجعون فوق يعني حتى الشخص المواق ده يحاول يعرف كأنه مكان في الدولة يعرف الكفاءة هكذا يقدر يسير فوق الشغل يساهم في تنمية بلدنا تشاد. قدم لألين أيين جنبه الشيء اللي قدموني لكلفونا كيف أيين كنوا يساهموا حتى نوصفه للشاب التشادي بصفة خاصة وللعالم بصفة عامة الشخص المؤاخدة إذا أنت الفرصة ده يقدر يقدم شيء لأن وكدين أضافونا في الدورة الثانية ده الجائزة الوطنية للتمييز للشباب ده تحديات وأين إن شاء الله قادرين نرفع الهمبول.
3: كما أكدت اللجنة المنظمة أن اختيار الفائزين سيتم وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والحياد والنزاهة تحت متابعة السلطات العليا للدولة. وفي هذا الصدد تم فتح باب الترشح عبر المنصات الرقمية مع توفير بدائل للمناطق التي تعاني من ضعف الإنترنت، إضافة إلى إنشاء نقاط دعم ومرافقة داخل الأكاديميات والمحطات الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما ومكاتب المجلس الوطني للشباب التشادي لمساعدة المتقدمين.
4: هسا سند نزل هم من الشالورس أكاديمي نزل من سير أنسيماما إدوكاسيون لا علينا كده دخلنا معنا نلعب جمان بس إنا وأدنى في بروفنس هسا اليوم ده في علينا ده تماني جنا أكاديمي ده في تشاد كأكاديمي ده هم من يمشوا كان أكاديمي نزلنا أكاديمي بكان هم من مقدور يسولو كمان ونما كل جنام غير هم من كل معنا عشان كنامتم كل شيء وعدان سو هم كل سوينا لي حاسة ده إذن كي أنا رئيس ده كان تشادية كي السفر واي ما يفرق القاي في كاداتي القاي في وين فورا باي ما كاو إنت فيكير يجي يدخل فلوك ده حاسة ده مبنى ما أكاديمي ده هم من دوزي قولينا أدنى ويقولنا يونا هنا.
3: وتحمل الجائزة رسالة واضحة مفادها أن الشباب التشادي يمثل قوة أساسية للتنمية وليس عبئا عليها، كما تجسد التزام الدولة بدعم الشباب وتوفير الظروف المناسبة لإبراز قدراتهم وتحويل مواهبهم إلى قصص نجاح تسهم في بناء مستقبل البلاد. وفي الحلقة المقبلة سنلتقي ببعض الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للتميز للشباب لنتعرف على مساراتهم بعد التتويج ونرصد أثر الجائزة في تطوير حياتهم المهنية والشخصية.
0: تشهد العاصمة أنجمينا هذه الأيام ارتفاعا مبالغا في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، مما تسبب في وقف العديد من مشاريع التنمية سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة. وفي هذا السياق أعد لنا زميلتي جاني مصطفى مهدي هذه الورقة.
6: أن تبني بيتاً في العاصمة إنجمينا ليس بالأمر السهل، فتكلفة الغرفة الواحدة بمواصفات هندسية لائقة تتعدى المليوني ريال فرنك أفريقي، وتكمن وراء هذه التكلفة الباهظة حقيقة اقتصادية مريرة تتمثل في الارتفاع الحاد والمستمر لأسعار مواد البناء، الأمر الذي يثقل كاهل كل من يفكر في بناء مترات من الأرض لتغدو ملاذاً آمناً له ولعائلته التي تحلم بالدفء والاستقرار. بينما تشهد العاصمة إنجمينا كثافة سكانية هائلة تزداد الحاجة إلى الإسكان والتعمير، فمشاريع البناء مشاهد لا يكاد يخلو منها حي من أحياء ضواحيها، فالمتجول في شوارعها يلاحظ بين الفينة والأخرى مشاريع بناء متوقفة، وخلف كل مشروع متوقف تعود الأسباب وراء توقفه إلى الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.
7: ميم بادي موارا غارين غانو بوبي 1650 1680 حصالي اندا جاوي في 2200 لامبور ما بلان جوكلو خادي خادي و شيفرون كول بيغا خادي لامبور دا وال 600 راس اي ورولك 850 دونك كا ورينا ما خريف شغل دا غريب كلو ما خريف على خماين شغل يا جيجي و تو شغل لا شنو بريا غارغي خلي زيد مش لا ماير نكول الحكومه دا جاي سيجو تا غامي لكن سيفي اديل ماين commerçant ra yi shogal do nafar huwi dora daga yake mu dama yeji inda na ran hukuma rakan kuma wadina sa par exemple exonerer do le prix agagasi par exemple ciment ra sa ciment de fien jemene ini besge fabriquer wo a 40 mètres bes prix agar kharida donc hukuma maga yishifa wala maga yasma kulu ma maruf me indi khabar ministère na commerce kulu maraka no khata prix wo ke me lakin civi mafi بنا حكومة يجي سي قدران دول قاعد دير قدرة جاي سي شواري نازيروخ شاب يبونو إيماش أنا جمعنا يبقى قدام شغل آخر في والله تنين بالليه مشيت حكومة كان وري عدل هيل شاري ودبلوب ما يدور على كونستركسيون على بوبيلاسيون ما يبقى.
6: حين يبدأ الإنسان العادي في تشاد مشروع بناء دار سكنية شخصية تختلط كل حساباته، فمادة الإسمنت والحديد بقطر 12 و10 و8 و6 مليمترات والخشب بجميع أصنافه ناهيك عن الرمل والحصى ومواد الطلاء باتت عبئا ماليا لا يطاق.
8: كنكلري كثيرين قاعدين والثمن من كنكلري لكنكلري بيختلف والثمن هسه بيجي لنا راكب بلين خالي فسألناهم بقول لنا من التاكس عن الإيتا هم كمان تجار شيء بيجيبوه من بعيد من أوروبا ولاد يوصل هنا بيكلف مام ده بزود السهر والسهر أنينا الشعب المواطنين يا قاعدين يتحملوا الأذى ومجبورين.
6: داخل مستودعات مواد البناء يبدو أن المشهد واضح كوضوح الشمس، تبقى المعاناة واحدة تتقاسمها قلوب أتعبها الانتظار. يرتاد الزبائن المستودعات حاملين معهم قوائم احتياجاتهم، يستفسرون عن الأسعار، يجرون حساباتهم، يقارنون، يترددون، لينتهي بهم المطاف إلى المغادرة بكميات أقل بكثير مما كانوا يأملون. أمام هذا الواقع المرير اضطر بعض الناس إلى ترتيب أولوياتهم، فحين اختار البعض تأجيل البناء إلى أجل غير مسمى قرر آخرون السير على قدر ما تجود به الجيوب، بينما أجبر الكثيرون على البناء خطوة بخطوة.
9: المتراب بصراحة كده قال لزول يبني واحد دور 90 بيت يبوتك سنة سنتين ثلاثة سنة قاعد تبني في بيت واحد، لأن سبب شنو؟ سبب شنو ده غالي تمن زيادة مرة واحد سماش والله زيادة 600 وكلك ريال ما يكون غالي في شعب.
6: إلى جانب موجة التضخم العامة التي تضرب الأسواق تبرز في الشهادات الميدانية للمواطنين علامات استفهام مغلقة وتساؤلات مشروعة، فإذا كان من الممكن ربط تقلبات أسعار المواد المستوردة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية وتكاليف الشحن فإن ما يعجز المستهلكون عن استيعابه هو الارتفاع السريع للأسعار الذي طال المواد المتوفرة محليا. وفي مقدمة هذه المواد يأتي الإسمنت المنتج محليا في مصانع جمينة والرمال المستخرجة من المقالع والمحاجر الوطنية فضلا عن الحصى، إذ سجلت جميعها زيادات ملحوظة في الأسعار. هذا الارتفاع غير المبرر في نظر الشارع يضاعف من مخاوف الأسر المنخرطة في مشاريع البناء.
9: سيما حقنا ناشات ده شغل حكومة ولا عند الدوان ولا نشنو، لكن الناس التجار يمر قول برا نبو منهم بقولوا التمن حكومة زادتها من حكومة ده وينو ما يعرفنا حكومة ده يمشي هناك ولا سوا دوان شيء ده ما ممكن الدولة كان عندها كونترول ديتا ده ممكن بيشوف حاجة ده سيدة فعلا يهوتوا فوق الموتيف في الحكومة ولا شغل ده تجار يا غاي سو ولا شغل ده ما حكومة بكون واقف تجور أكتف لمواطنينا شيء ما أقول ده ما أقول حتى الشركة يا غاي بوتا تمن بزيدة كلها لابد أن حكومة يقدر يسيفي كنترولها غاي يعرفها.
6: إن هذه الأزمة تضع ملف السكني وأزمة العقارات برمتها على طاولة النقاش، مما يستدعي طرح تساؤلات جوهرية. لماذا تستمر الأسعار في هذا المنحنى التصاعدي؟ ومن هي الجهات المستفيدة من هذه الطفرة الحادة؟ وإلى أين وصلت الوعود الحكومية والخطط المتعلقة بإعفاء مواد البناء من الضرائب لتخفيف العبء عن كاهل المواطن؟ أسئلة مهمة وتفاصيل أخرى سنفرد لها حيزا واسعا في الجزء الثاني من التقرير، حيث سنحاول تفكيك الأسباب العميقة الكامنة وراء هذا الارتفاع واستعراض الحلول والمقترحات المطروحة من قبل الخبراء والفاعلين الاقتصاديين لإنعاش قطاع البناء.
0: في فقرة نبض الشارع استطلعنا آراء بعض المواطنين حول أسعار مواد البناء، وهل يستطيع المواطن البسيط تنفيذ بناء منزل يؤويه في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البناء؟ فكان هذا ردهم.
10: اليوم في تشاد الناس كله يدور يكونسرير والناس وهادين ده ما يقدر ده في شنو شنو لمسكين ده تكونسرير بدوات ده إلا مليون مليون تنين ولا مليون تنين ونوز قبل ده بتكونسرير بدوات ده كم تدور تنجمة وده لين عنينا ده حس أننا قاعدين ده في أنواع ديفلوبي ما نقدر moyen qui allait permettre à Nina qu'elle ne construise comment Michel là à bas prix que dans Managdour mais à ça vu le cas na construction là hâte fait Cameroun là talga bémiten au tamainim tout le temps y a où ça le fichat y a où ça le soutenir rien mala min chunu machaque là chunu al gars c'est là hadi Khalifa tamanda fogda lakin anna ma naarfo o commerçant dol ta salam kuluma Managdour wo rolek hassa Michel ana gaid da hali anda indi santen شغل وايد سهر بس قال إنه سي ما قدر سيتها، اللي كله ده سيتها فوقه وخلاص ويجف، وقنا رجع يوم الله أنتاني قدرة كلفاني قبل دابا نسي.
11: شغل وايدين دولا بريدة أوكمانتي، مثلا سما دولا كلها أوكمانتي، وفير دولا كلها، لامبور وشفران وبلافون كل شيء ده أوكمانتي في كونستركسيون ده كده، فهم كتير أوكمانتي، وعسى كتير شنتي كلها جاي يجف، وايدين كلام شغل أوكمانتي ده دونك دروشية كه. Saoudouna chieke yangusulena prix de chieke ajan construction rek la yugumlena asa shogol katirugif wa gravé ko la tamana nozat
12: بهذه الاراء نصل واياكم الى ختام هذه الحلقه شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعه الى ان نلقاكم دمتم بخير السلام عليكم

يا بلدي يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك وميتك يا نجمينة ما يهدك ريح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 6 تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، أقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم 21 من يونيو من العام 2026، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. قام صباح اليوم رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري بزيارة إلى مقاطعة حراز البيار بولاية حجر لميس، وذلك في إطار تفقده لسير العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية الجزئية بالولاية. محمد موسى أحمد طاهر موفدنا إلى هناك والتفاصيل في هذا التقرير.
1: حرصا على سير الترتيبات الانتخابية وعملية الاقتراع، قام رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري رفقة الوفد المرافق له بزيارة إلى الدائرة الانتخابية بمقاطعة حراز البيار بولاية حجر لميس، حيث دعي 126 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 6 مترشحين يتنافسون على مقعد واحد في الجمعية الوطنية، حيث تم افتتاح 465 مكتب للتصويت، ومن بين المكاتب التي تم زيارتها مكتب التصويت رقم 1 الكائن بالساحة العامة للسوق المركزي بمدينة مساقط، حيث لوحظ إقبالا ملحوظ من قبل المقترعين لاختيار مرشحهم لعضوية الجمعية الوطنية. وفي ختام الزيارة صرح رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات بالقول: لقد قمنا خلال هذه الزيارة باستجواب أعضاء اللجان بمكاتب الاقتراع المختلفة الذين كانوا حاضرين، وقد أوضحوا بأن عملية الاقتراع تسير بصورة جيدة ومنظمة، إلى جانب الناخبون الذين عبروا عن رضاهم في عملية الاقتراع الانتخابي. كما ذكر رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام النصوص القانونية السارية، كما ذكر بأن الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج المؤقتة على أن تتم المصادقة عليها لاحقا من قبل المحكمة العليا.
0: وبالعودة لعاصمة جمينا، شهد يوم أمس مقر القرفة التجارية اجتماعا موسعا خصص لتبادل الآراء حول التطبيق التدريجي لرسوم الأسواق الجديدة. كان ذلك بحضور عملة بلدية أنجمينا سنوسي حسن عبد الله ومناديب الأسواق الرئيسية إلى جانب رجال الأعمال والتجار وأرباب العمل. تقرير محمد عمر إدريس فيه المزيد من التفاصيل.
2: في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الحوار بين السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين وضمان استقرار النشاط التجاري في المدينة، يأتي الاجتماع عقب أسابيع من المشاورات والوساطات التي أفضت إلى إنهاء الأزمة المرتبطة برسوم الأسواق، والتي تسببت في إغلاق بعض الأسواق وتصاعد التوتر بين التجار والسلطات البلدية. وخلال اللقاء استعرض رئيس اتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ المستشار محمد صالح عبد الجليل الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة لحوار متواصل وتنازل

0: ياتي داخل الأسواق بما يشمل النظافة والإنارة والأمن وصيانة البنية التحتية، معتبرا أن نجاح الاتفاق سيعتمد على مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها. من جانبه أكد عمدة بلدية جمينة سنوسي حسن عبد الله على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور في معالجة القضايا ذات الصلة بالحياة الاقتصادية للمدينة، مشددا على أن البلدية تسعى إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير الأسواق بما يواكب النمو العمراني والتجاري الذي تشهده العاصمة. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بسلامة الأسواق وتنظيمها في أعقاب الحريق الذي شهده سوق الغلة مؤخرا، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية وتحديث البنية التحتية وتوفير شروط الأمن والسلامة لحماية الأنشطة التجارية والممتلكات. يذكر أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين السلطات المحلية والقطاع التجاري، ويفتح المجال أمام التعاون أوسع لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه أسواق العاصمة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي.
1: صحيا، شهد صباح اليوم مستشفى النهضة الجامعي تنظيم حملة الكشف الجماعي عن فقر الدم المنجلي تزامنا مع اليوم الثالث للفعاليات المصاحبة لليوم العلمي المنظم من قبل المستشفى. عثمان أدم الدود والتفاصيل في هذا التقرير.
2: الدورة الأولى لعام 2026 لليوم العلمي والتي نظمت من قبل مستشفى النهضة الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، احتضنت المستشفى في عروقتها فعاليات الحملة الكبرى للكشف الجماعي المجاني لمرضى فقر الدم المنجلي، وبالإضافة إلى جلسات للتسقيف الغذائي مفتوحة لجميع المواطنين داخل المستشفى. أحد الزوار أعرب عن انطباعاته حول هذه المبادرة الوطنية والإنسانية.
3: مبادرة طيبة لمساعدة أطفال المصابين بمرض الأنيميا فقر دم المنجلية. هذا شيء يعني جيد جدا. زمان كان يعني الناس يعني ما يعرفوا المرض وما يسوا الكشف يتعبوا كثير، عشان كده الحمد لله هسا حاليا يعني في يعني ما شاء الله شباب مشوا درسوا سوا التخصصات بتاع علم الدم واجوا بشرح للناس يعني بشكل جيد جدا. هذا يدل على أن يعني بلد يعني في تطور في تقدم. يعني
2: هذه الخطوة الإنسانية تدخل في إطار الجهود المميزة للحكومة والتزامها المستمر بدعم النظم الصحية ومكافحة مرض الدم والأمراض ذات الأثر الصحي البالغ. في هذا الإطار نظمت جلسات صحية وتوعوية لمرضى فقر الدم. منسقة الحملة حجة كلتم عبد الرحمن يعقوب توضح عن أهمية هذه الحملة.
4: دبستاج كانوا سودا لأنه نشوفوا ناس المرضانين وما يعرفوا مرض هنام إنديم ولا ما إنديم، والناس اللي هم يعرفوا كإنديم المرض الدم وما إنديم فرصة يسووا التحليلات الإلكتروفوريس والتدير. دونك ده كل أوكازيونس كم سي غراتوي ده يو كتار لي عشان يعرفوا بروفيل هنام. وتاني شيء أكوتي دو الإكزامال كانوا سو اليوم ده عندنا إديكاسيون نيوتريسيونيل يعني توعية في المجال عن الأكل.
2: هذا ونذكر بأن الجلسات التثقيفية تركزت حول الأغذية المهمة التي تدعم صحة مرضى فقر الدم.
1: تعليميا، احتضن يوم أمس مقر أكاديمية رويال الكائن بحيث بنغالي مناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة على مرور تأسيس الأكاديمية تزامنا مع نهاية العام الدراسي وتقديم المنحة الدراسية للتلاميذ المتفوقين بالتقديرات العالية للعام 2025-2026. الاحتفال كان بحضور مؤسس أكاديمية رويال صديق عبد الكريم حجار إلى جانب جمع غفير من أولياء أمور التلاميذ والشخصيات المعنية بهذه الفعالية. عبد الرؤوف أيوة عبد الكريم.
5: 10 أعوام من التمييز والعطاء احتفلت أكاديمية رويال بالذكرى العاشرة لتأسيسها تحت شعار التمييز من أجل اليوم والغد، وذلك تأكيدا لالتزامها بتوفير تعليم نوعي وتربية سليمة للتلاميذ. في كلمته بالمناسبة، المدير العام للأكاديمية سيرش وامبي أشار إلى أن المؤسسة عاشت خلال الأيام الثلاثة الماضية أعلى واقع أنشطة رياضية وثقافية وفكرية عززت روح التضامن والألفة بين أفراد أسرة الأكاديمية، وأضاف أن مسابقات الرياضيات والإملاء والمعارض والمنافسات الرياضية والعروض الفنية أسهمت في إبراز ثراء وتنوع مجتمع الأكاديمية الملكية. من جهته، مؤسس الأكاديمية الملكية صديق عبد الكريم حجار أكد عن التزام الأكاديمية بمواصلة تطوير بنية بنيتها التحتية.

0: وتحسين جودة التعليم وتأهيل الكوادر التربوية وتعزيز الابتكار في المناهج والوسائل التعليمية بما يضمن ظروف أفضل لتعلم التلاميذ. وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من مختلف المراحل التعليمية تقديرا لتفوقهم الدراسي خلال فترة العام الأكاديمي 2025-2026.
1: أطلق المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنديشر جنرال نغاروهودورتي غومتي مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، كما يهدف إلى توسيع نطاق واسع مع تسهيل توفير الخدمات الرقمية لصالح الأشخاص والإدارات والتنمية المحلية. تقرير عباس البكر مصطفى من مدينة مجرس.
2: رفع مستوى الوعي الاجتماعي ودعم أنشطة حماية البيئة والتماسك المجتمعي كعملية وقائية ومعلوماتية في إطار مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، كما يهدف إلى توسيع النطاق مع تسهيل توفير الخدمات الرقمية لصالح الأشخاص وإدارة التنمية المحلية، وأن التحول الرقمي رافعة استراتيجية لتحديث الإدماج الاجتماعي ودمج سلامة السكان وإدارة النفايات وحماية الأشخاص المستضعفين ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في كل مرحلة، ويمكن الوصول إليها وتعزيز القبول الاجتماعي للمشروع وتقوية الحوار بين الإدارة والمجتمعات والفرق الفنية. عبارات قالها رئيس البعثة سيبو سيري. المندوب العام للحكومة بولاية إنديشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي مضيفا: أحث خدمات الدولة اللامركزية والسلطات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين والشباب والنساء وأعضاء اللجان في إدارة الشكاوي للقيام بدورها الكامل، كما يجب أن يكون التحول الرقمي شاملا ومسؤولا ومستداما، وإتاحة فرص جديدة للشباب في التنمية المتوازنة مع احترام البيئة، وانطلاقا من هذا الالتزام المؤسسي والعمل التوعوي بشأن القضايا البيئية والاجتماعية للمشاريع الفرعية لشبكة النقل البري في ولاية إنديشرق. أم جرس، عباس أبكر مصطفى، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شوبي غابرييل تشير ساعتنا إلى 6:12 نهاية النشرة. تقبلوا تحيات فريق عملها شوبي غابرييل في الحنس الصوتية في الإشراف العام والإخراج عثمان أدم الدود. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يعني يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة ده رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. أي ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة لقى نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارة ده زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارة ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوا فير أو حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل 4 الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوا يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوا فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعيا مرة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
1: نعم. هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولد القبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو مرة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حق الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة حسنا قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد ده هنا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة يعني قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة يتقى بين لابد أنت المرة الحامل والزوجة أسرتها الولادة يتقى بين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقى مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصله كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول لك جيب أقول أمشي جيب جيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يما يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا دم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت القرا مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرف فصيله هنا الدم هنا مره دي
2: كله نعم ده كل اسنان البيزيد بعرفه مره كان تمشي بيزيد ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا لنا مال يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزاريان تل ده مثلا بعمليه سي هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي ياتي يقرر هم ترى يقول تال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقول له شنو لتروى ريتار دبس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه وين راجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه. الأبو يمشي في التشقايد وين يجي تال تعال وقي لنا الأبو كل أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزرع ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مش ده تلقاهم قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
3: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا لمستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات ده نرقمها أوين وجن ده مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في لا مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات. والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقى. دي مرة ما شاء الله متخصصة مستشفى جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لي نقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو؟
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية لا. ما تيودوها المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغيرة إذا كان شرب مرة كسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين بشنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير مكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان أن إحنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كل عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن يعني مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوا الفاكسيناسيو الطفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج ده اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني ده كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده نعم. هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بصحه الانجابيه؟
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوفه ان شاء الله المره الجايه
3: في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: ان شاء الله. والوصايا الدار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا. اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال. نعم.
3: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحاتة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين والمستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. حسد الله مساكم بكل خير وتابع أوقاتكم باليمن والبركات. السادة المستمعين قيلتوا عافية أي لا ليش نحلكم كمان من شجمة دي كلمة بارفوا يبقى وتحامي بارفوا يبقى بارد. على كل حال قادرين تسمعوا خديو تشاد في كل الأراضي الوطنية التشادية. 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات. تشوبي جابرييل في الهندسة الصوت تايدان دي، أيوة هو كمان نقايت في الريجي حنا الانتن تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان ديفور عبد الهادي محمد وصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين لحظات تلقوا برنامج يارو كرة الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تسمو البلاغات العادية والرسمية الدعايات الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار. كل البرنامج ده قاعدين تلقوه في تحت إشراف بابا أبادامي سايكو كلكل. تجد تقديم البرنامج الكوماندان ديفور بإجريك لاتيف فرنسا لوم إيغالا لومين بيرسون عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات جوك بي نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان برنامج ركن الدين العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السادة المستمعون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. فبداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة مولانا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا الخريف أمامنا، فما هي توجيهات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للمواطنين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد. أولا نقدم الشكر والتقدير لجميع المسلمين في هذا البلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع أعمالنا في رمضان الذي مضى ويجعلنا من المغفورين والمعتوقين. أولا أريد أن أنبه كل المسلمين الالتزام بالعبادات وبالأدعية وبالأذكار وبالأعمال الخيرية التي اعتادوها في رمضان، أن يستمروا عليها إلى أن يأتي رمضان آخر أو إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك ننبه بعض الإخوة، بعد رمضان كثير من الإخوة يتركوا العبادة، يتركوا الأذكار، يتركوا كذلك الدعوات، يتركوا مثلا الصلاة مع الجماعة. هذا بأن الشهر شهر رمضان هي رياض. لذلك أنا عندي تنبيه قبل أن ندخل في الموضوع.
1: نعم.
2: لذلك كلنا يذكر نفسه ويذكر أخيه بأن نلتزم ما قمنا به في شهر رمضان المبارك. فالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دأب أن إذا قرب الخريف أن ينادي جميع المسلمين ويطلب منهم أن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل نزول المطر، بأن يكون هذا الخريف خريف مبارك، خريف مبارك، خريف مثمر، خريف بعيد عن الآفات، الطيور وكذلك الجراد والفيران وكل المؤذيات التي تؤذي المزارع. لأن قبل الدخول يجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب مزارعنا من جميع المؤذيات أو من الآفات اللي هم معروفة، وكذلك ينزل علينا المطر الغزير المبارك، لأن بدون الخريف البلد يدخل في المجاعة، المواطن يدخل في مشكلة. لأن إذا كان أنت ما عندك حصيلة هنا ومأكل ومشرب لميزانية السنة، كما أن في بلدنا هنا إذا كان يقول لك الشوال أو الدبنجة ما عندها شيء مشكلة، ونحن مواطنينا 90% معناته نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على المحاصيل الزراعية. لذلك لابد من كل المسلمين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بقراءة القرآن، بالدعوات، وكذلك بالصدقات. كل المسلمين سواء في المدن الكبيرة، في المحافظات، في المراكز، في القرى، في الفرقان، مسافرين، مقيمين، يسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. وهناك حديث روى أبو يعلى عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال أربع خصال واحدة منهن لي، الله يقول كده خصال أربع أدل، واحدة حقي أنا، وواحدة لك يا عبدي، وواحدة فيما بيني وبينك بين الله وبين العبد، وواحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. دي خصلة بين الله وبين العبد، العبد مطلوب منه يدعو الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء. وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك، يقول حب لأخيك كما تحب لنفسك، هذا من علامة الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، المتجاوزين في الليه في الدعاء، في الناس بيجاوزوا الحدود في الدعاء أيضا، هم الذين يسألون منازل الأنبياء. أنت تدعو الله تقول ربنا اجعلني نبي، هذه مجاوزة اعتداء في الدعاء. وقال ابن الجرير من الاعتداء رفع الصوت يا الله يا ربنا، لا لا لا، والنداء بالدعاء والصياح، الله سبحانه وتعالى هو يسمع السر والعلن، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا نحن كالعادة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأم والفروع أيضا يدعو المسلمين بالدعوات، بقراءة القرآن، بالاستغفار. ربنا يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف من نتائج الاستغفار، أنت تستغفر الله تطلب المغفرة من الله، ربنا يغفر ذنوبك. ثاني يرسل السماء عليكم مدرارا، دايرين مويه دايرين مطر استغفر الله، ويمددكم بأموال، داير مال استغفر الله سبحانه، داير أولاد وبنين، داير أنهار تجري ويجعل لكم أنهار. شوف اللي واحد كده من العلماء التابعين السلف الصالح ديل، كل ما واحد جاء قال أنتيني دعاء قول أمشي استغفر، داير مال استغفر، داير ملك استغفر، داير أولاد استغفر، داير رزق استغفر، أنا مرضان استغفر. يا شيخ ما في دعاء آخر؟ ما هو قال ربنا يقول الكلام ده، ربنا يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم إيه؟ أنهار. أي واحد لازم الاستغفار، الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشيء الثاني وأهم من هذا، أهم من الرزق وأهم من الأمال وأهم من كل شيء، العافية، الاستقرار، الأمن. ربنا لما ألهم سيدنا إبراهيم الدعاء لأهل مكة يقول رب اجعل هذا البلد شوف آمنا بدي كده وارزق أهله من الثمرة، مش قال لهم ربنا أرزق أهلي أهل البلد دي الرزق وثمرات بعدين أديهم الأمن، لا أديهم الأمن قبل كده، لأن لو أنت ما وجدت الأمن والاستقرار ده ولا أكل ولا شراب ولا نوم ولا صلاة ولا عبادة ولا سفر ولا أي حاجة ما فيه. وربنا في القرآن يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ونحن الآن الحمد لله في هذا البلد لقينا استقرار شوية، لقينا الأمن، وإلا كان صرنا زي ما الآخرين صاروا. ونحن بنقوله لجميع التشاديين، خلي أشكروا بالنعمة الحسة قاعدة من الآفي والسلام والاستقرار ده، لإن شكرتم لأزيدنك، ولإن كفرتم إن عذابي لك. وكلنا بنسمع وكلنا بنشوف وكبنا بنتابع في هذه الأيام إخواننا وجيراننا السودان، لأن جسم واحد، نحن والسودان جسم واحد. الشيء بيؤلم السودانيين بيؤلم التشاديين، ويؤلم التشاديين يؤلم السودان، لأن قبائل أكثر من 50% من القبائل موجودة هنا وهناك. إذن ده كلنا هنا كمسلمين أولا وكبشر لابد من ندعو الله سبحانه وتعالى في أدعانا في تضرؤنا، نقول يا رب أمن السودان، يا رب أخمد نيران الحرب في السودان، يا رب أصلح ما بين السودانيين. ده من حقنا، ده كجوار ونين أفارقة ومسلمين عندهم حق فينا، كما نين عندنا فيهم حق. وأي بشر في الأرض مسلم غير مسلم، ربنا كرم بني آدم ده، ولقد كرمنا بني آدم. لذلك نحن إخواننا في هذه الأيام المجلس الأعلى هيعمل بيان، هذا نحن برنامج ديني، لكن في البرنامج الديني ده دارين نوريكم البيان اللي يصدر ويقع عليه رئيس المجلس إن شاء الله، حافي بيان تسمعوه. لكن نحن نقوله باكر يوم الجمعة ده في مجمعنا في الولايات في البريفكتيرات في المراكز في القرى، الناس قبل ما يصلوا الجمعة خلي يختموا القرآن ويعملوا حسبنا الله ونعم الوكيل ويا كافي والاستغفار. وفي بعض الناس ربما يكون القرآن بيقروا بعد الصلاة، أي ناس بيشوفوا ظرفهم، لكن هنا في انجمينا ده من السلام عليكم ده مرقين ده بنقوله قبل الصلاة. انجمينا وبعض المدن ده نقرأ القرآن قبل وصول الإمام بأربعين دقيقة، ده القرآن ده زي بيقولوا تارين ترقى ترقى ترقى ترقى، كل زول دخل يلا يلا يلا لحد واحد إلا عشرة مثلا، كان الإمام بدخل ساعة واحد، كان الإمام بدخل واحد وربع أو واحد وعشرة، ساعة واحد ده نلم القرآن والدعاء كله كان ممكن نجمه أو يكفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونصلي. ده ما في بعد مع الصلاة يسلم السلام عليكم كل ناس عشرة دقيقة، الآفي دي ما بتلاقي ما عندها تمن، أصبروا 15 دقيقة بعد الإمام يصلي الجمعة ده، أصبروا البقر القرآن يجري والبستوفر يستوفر، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها سيدنا إبراهيم، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا هي حسبنا الله ونعم الوكيل. دي كلمة مهمة جدا، كلمة حسبنا الله، ويا ريت كان في بيوتنا كلها التزمنا بها في كل صلوات الخمسة ده، نصبر خمسة دقيقة كل ما بيشيل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم، مية مية مية مية بس مية. الآفي الآفي الآفي يا مسلمين يا شعب جاد، آفي دي هسا الشمينات بس قاعدين في ناس ويدين بيدورون زي حقكم ده ما لقيوها، والله بفتشوها بالمليارات ما لقيوها. فذلك نحن أول حاجة نئس نفسنا ونذكر نفسنا ونذكر جميع المسلمين، لابد في هذه الأيام نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونكرر من هنا إلى الخريف وإلى خروج الخريف من هنا لحد شهر 9 ده نبدأ القرآن لك يوميا يوم الجمعة ده نقرأ الحسبنا، الناس خليه يصدق الله يرفع البلاء ينزل الشفاء، ده دعاء التشاديين العامة، ده كلام حلو جدا، الله يرفع البلاء وينزل الشفاء، المايند ده دعاء آخر خليه يقول الله يرفع البلاء وينزل الشفاء.
3: الأدئية دي في المساجد ده هل بأدد ولا أي واحد يسير؟
2: والله في ناس ممكن يجمعوا العدد ممكن.
3: كويس.
2: أنا بالأمس في واحد من إخواننا من منقل مجاني في المكتب وقال الناس بدأوا يقروا ياسين 124,000 ياسين في أرض منقلمة، وبدوا ربما الأسبوع الباكر راح يكمل 124,000 ياسين. كان شات كلها بعملت الحاجة دي، وفي اليوم الجمعة ده عندنا كم ألف مسجد، والطرقة الواحدة دي يمكن يبروك عشرة مرة كده، الإمام يجي طرقة واحدة ده زور بقرأ القرآن ده في عشرة دقيقة، ويدين بقروا في خليها 30 دقيقة، 30 دقيقة لو مرينا عشرة مرة في شات كلهم نقروا كم قرآن، وربنا يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هذا يكفي خلاص. فإذا لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويرزقنا الأمن والاستقرار ويحفظ بلدنا ويحفظ بلد السودان وجميع المسلمين في العالم وجميع الجوار من المشاكل ومن الحروب ومن الفتن.
3: أثابكم الله فضيلة مولانا الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان على ما تكرمتم به من توجيهات للأمة الإسلامية، والشكر أجزله لكم أعزائي المستمعين. ما بقي لنا سوى أن نطبق ما قاله لنا فضيلة مولانا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والأمن والاستقرار. في الختام تقبل تحيات مهندس الحلقة حمبا تهنجيل والإخراج أبكر حسن بخاري، وفي إعداد وتقديم الحلقة عيسى بكر موسى يحييكم حتى ألقاكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أشاهد بعد ما سمينا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد، وسمينا شوية من أغانينا نجي في داخل الاستديو، ونبدأ كمان ببلاغتنا حنا اليوم أشياء بلاغنا تازية. الجمعية حين الشيف كوتومي وتراديشنال حنا تشاد سكسيون حنا بروفينس حنا مندول يقولوا بعد ما سمعوا الخبر الحزين حنا موت حنا بيتلي ديليغي جنرال حنا غوفرنما حتى البروفينس حنا مندول بأسهم حنا كل الشيوخ التقليديين وكل قناته التابعين للبروفينس حنا مندول يقدموا كمان تعزياتهم الحرة لأسرة المرحومة، وبذات كمان للمندوب العام عن الحكومة السيد أحمد عبد الله الفضل ولكل أسرته، بقولوا كمان اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. في البلاغ كمان الشيف دي كانتون نوبرانغار كلادومبي ده رئيس عن السكسيون بروفينسيال حنا مندول. دايما نواصلوا بالبلاغاتنا حنا اليوم أشياء السيد الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني قاعد كمان في ماساكوري في كارتيه بورنوتشي يخبر لكل المواطنين سكان التشاديين، لأن هو بداوي مختلف الأمراض مثلا الرطوبة الشلل

وأمرات آخر كذلك. إذا كان نادم حاجة أدتها دابي أو كمان يعني أي حاجة بشغل أدى أو نادم البشرة بدل سيجاريت أو الترامول أو المرايس أو الشوكاي كانت أنته وحقنا الداخل كذلك يعني بقدر بداوي بإذن الله. بمزيد من التفاصيل كمان بقوله هو قاعد في كارتشي مساكوري كارتشي بورنوتي. رقم الاتصال كمان 905-29-88 أو 908-08-27 أو 608-03-05-01 أو 606-75-91. يقول كمان الله بديكم العافية. يكرر الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يبلغ كمان يخبر لكل الجمهور الأكاديين هننجمينا وفي بكاننا آخر بكونا هو بداوي مختلف الأمراض ده كله بآيات قرآنية. في بعض من الناس عندهم مشكلة عن الشلل كان مدة أزيد من 4 سنة وبعض من الناس عندهم علم في بطنهم مشكلة عن الديابيت اللي هو السكري التنسيون الأسمى وحتى الأواوير المات الدواء والقحة البعازي حتى كالنمرة أو الراجل دؤف الرجالة والإيال الدقاق إذا كان نايمين قاعدين ببولو وحتى كنزول حاجة أدته زي الدبيب أو كمان خمام ما آخر كله وحتى الكانسير ومشكلة عن العيون ونادم إذا كان بس عنده مشكلة أو كمان قاعد بشرب المخدرات السيجارة الترامول أو المرايس. لمزيد من التفاصيل فكي جدنا سايب الأسرار بقول ممكن تتصلوا بالأرقام النانتية لكم ده 905-29-19-88 أو 908-08-27 أو 608-03-05-01 أو 606-75-91. هو قاعد في سيش حقه في مساكوري وبالتحديد في كاركي بورنوتي. دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الإتشادية الساعة 7:07 بلاغنا فرحة. أنا عروس محمد حسن عبد الله حسن بلاما إما محمد أسمان حسن أخي أبكر هارون آدم أسمان محمد الزبير أسمان محمد الجوني حسن آدم الجوني هارون جمعة البشير آدم محمد آدم عبد الله محمد ناني إيسا اللمين غاجي موسى حسن بلام مصطفى غاجي حامد صالي اللوان صالي الإمام محمد أبكر وكل الأهل القديدنا في إباقهم لوم الفرحة يبلغوا لكل الأهل وكل الجيران الحلال المجاورة إلا التباقهم والأهل القديم في كاميرون وفي إيكاتا عشان بهدروا في أروس هنا أخوهم وولدهم إما حسنة وولدهم عبد الله محمد لأنهم الاثنين كذلك يعني أروسهم يكون يوم واحد الأروس يكون يوم الثلاثاء والأزومة كمان يوم الأربعاء في باقم هلة بلامة مصطفى قاجي والدعوة كمان أما نكرر محمد حسن عبد الله حسن بلامة إما محمد أسمان حسن أسمان حسن حسن أخي أبكر هارون آدم أسمان محمد الزبير أسمان محمد الجوني حسن آدم الجوني هارون جمع البشير آدم محمد آدم عبد الله محمد تناني إيسا اللمين غاجي موسى حسن بلعم مصطفى غاجي حامد صالي اللوان صالي الإمام محمد أبكر وكل الأهل حنا باقم لهم الفرح يبلغ لكل الأهل الجيران والحلال المجاورة هلا تباقم وأهل القادين نجات وكاميرون عشان نبادروا في أروسنا يلهم الاثنين إما حسنة وولدهم أبكر.

دولاي محمد رسم يكون يوم الثلاثاء والأزومة يوم الأربعاء في باقم هلة بلامة مصطفى غاجي والدعوة أما داخل الاستديو الساعة 7:09 بلاخنا وفا موسى أبكر خرسة أمر أمر أبقاسي كولونيل أب سيسي جبرين نارونا عبد الله إدريس جبرين الزايد حسن موسى محمد أدى الإمام محمد تاجد بلامة محمد تجبرين بلامة أمر محمد الشيخ أبخريس مومين الحاج حسين نصر قنبو نصر أليفة حسيني محمد حسيني جد أبقاسي الشيخ جد كوزي الشيخ إساق أمر بكري إبراهيم بلامة إدريس محمد الحاج إبراهيم جيمي موسى محمد أحمد محمد هارون حسين عبد الله جد آدم خرسة تراب حسيني بكر جد صالح فكي آدم مبركة دوغال حسنة الإمام أبكر رمات الإمام أبكر عبد الله كوباشي بشارة أبا هلو بشارة محمد نو الحاج توم موسى آدم رمات دنا إفين الإمام محمد حسنة بلامة جيمي آدم هارون محمد إيسا شرط إيسا الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني شاري عبد الله آدم كدو محمد أب جولي مختار ألكا بلاما أب أكوشا محمد صالي تودو الحاج أمر النور بلاما النور بلاهيم بلاما إلي أمر إرمت مليمي صالي رمات عبد الله كبير علي كشو يسيني كويا محمد آدم الحاج دونغوس رمات موسى حسنة الشيخ آدم مرحال الحاج أليفة أب كوشا أليفة بشارة بلامة عبد الخادر جبرين بلامة الحاج أب بكر بلامة الحاج أثمان مؤمن بلامة محمد كوسا بلامة مختار جيمي فلجة بيشي الشيخ رمات يونس الشيخ أبكة أنغوينو بلاما محمد أمسمك بلاما بركة حسيني بلاما علي عبد الله بلاما جدة بشارة بلاما محمد سيد الشيخ أنبيا قجة إدريس الشيخ إدريس أبكر بلاما عبد الرحمن هارون أجيت آدم قنبو بكري بلاما محمد أحمد الرئيس محمد كيبيري كفترة هارون بورو بلاما علي زكريا الشيخ إبراهيم كولي إبراهيم إدريس جلول يحيى بركة أنغايو أبن سيب بلاما أخي أمر بلاما أبكر عبد الرحمن الحاج حسيني أحمد وكيل جبرين محمد اللوان إدريس إبراهيم الشيخ إدريس جدة بلاما حسن ميمت حسن عبد الرحمن الصوار بكر بلاما إيسا أيوبا الشيخ أزرق محمد الدور الشيخ محمد فدي بلاما الشريف رمضان بلاما هارون سيد بلاما إبراهيم بكري اللوان عبد الرحمن رمات الشيخ بيرو رمات بلاما حسنة بلاما حسنة أمباري الشيخ أبكة الشيخ أبكة الشيخ أبكة بلاما سليمان الشيخ عبد الله ابني بلاما محمد ابني بلاما هارون أبو إبراهيم أبكر وأسرة دقيقة أسرة الجوني ابن سيب إدريس الجلابي بلاما جبرين إما بلاما توما جرما بلاما جيت بركة بلاما حسن أنجاجو رمات أبكر الشيخ محمد أبكر الشيخ أدو أب كوشا الشيخ جبرين آدم الشيخ مليمي أب بلاما بشارة هلاليف الحاج آدم تراب بلاما أب جدة بلاما تراب محمد جدة بلاما محمد جدة الحاج أنجني توما دليجي اللوان حسيني دليجي فيصل جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي حسن إدريس زكريا دليجي دنا مليمي دليجي أبزين حسيني دليجي حسيني السيار دليجي إركال جبرين دليجي هارون ساكن دليجي محمد إيسا دليجي سيد النايم بلام هارون مليمي دليجي محمد تراب إما رمات موسى أنجلوم الشيخ خالة بشارة الشيخ بشارة سيد الحاج هارون أبو حيوة أبكر أمر محمد ابن سيب أمر سمعين النور الشيخ أبرز دنا حسوار أطمان أنجب محمد يونس آشي خرسة توما أبكر سندا أبكر حليمة أمر
أدم أبغاسي لوم الهزين يبلغ لكل الأهل السلامات البنسيت العمادي الأسلة ولاد إيسي الخدير وكل الأهل اللي بر وداخل يقرون بموت أنا أمهم وأخوتهم هج إجنغا خرسة هج إجنغا خرسة كان ماتت أميسة ولا سرعة كمان بيسووا أمباكر يوم الاثنين في جرمايا اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة. البلاغ ده إن شاء الله نكرره بعد الأخبار.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غديو تشات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 نسيسة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نشرة الأخبار انت اليوم مع أستاذ جمال عبد الناصر شيف أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالي بابيرو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، ونبدأ كالعدد بالعناوين. الرئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد بشير كان قام اليوم فجر بزيارة لديبارتمان حرس البيار في إقليم حجر لميس، وده عشان يشيف ويتفقد العملية تمشي الانتخابات التشريعية الجزئية في الإقليم. في الغرفة التجارة كمان بقت ملمة موسعة عشان يبادلوا الآراء والأفكار فيما يخص التطبيق التدريجي للرسوم أو للقروش تكسن الأسواق. وفي أوبيتار رنسانس كمان بقت حملة مكثفة ده لما يخص مرض فقدان الدم. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة في وقتها. قام اليوم فجور الرئيس الوكالة الوطنية إدارة الانتخابات أحمد باتشير بزيارة لديبارتمان حرس البيار في إقليم حجر لميس، وده عشان يتفقد ويشيف تمشي العملية الانتخابية الانتخابات التشريعية الجزئية في الإقليم. هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: الرئيس هنا الوكالة الوطنية للإدارة هنت الانتخابات أحمد باجيري ومعايا وفد كبير قم بزيارة في البكانات هنا الفوت في حراز البيار، ودا في إقليم هنا هجر لميس. الهدف من الزيارة مشوا عشان يشوفوا عملية هنت الانتخابات كيف ماشي. 6 من المترشحين قاعدين بتنافسوا في الكرسي الواحد هنا الجمعية الوطنية، في دا مرقوا 126 ألف قاعدين بيفو في الكيس هنا 6 المترشحين في الفوت، وفتوه 465 مكتب هنا الفوت. ومن بين المكاتب الزارتها إدارة هنت الانتخابات الفراسة الرئيس أحمد باجيري والوفد المعايا زاروا المكتب رقم 1 القاعد في نقعة الهرية القاعد جنب السوق الكبير هنا مدينة المساجد، وشافوا العملية هنت الانتخابات مشي عديلة وبنظام. وفي نهاية الزيارة رئيس هنا إدارة الانتخابات أحمد باجيري والوفد المعايا قال زيارتنا اليوم لقت استقبال من أعضاء هنا اللجان المختلفة هنت المكاتب، استقبلونا وهم قاعدين في الخدمة بنظام وطريقة عديلة. ومن جانب الناس المرقوا للفوت هم كمان أبروا لنا في صوتانهم لكل المترشحين. رئيس إدارة الانتخابات طلب من كل اللجان هنت التصويت القاعدين بخدموا في الفوت خلي يصبروا في الخدمة ويخدموا عديل في المسؤولية الكلفوهم بيا ويحترموا القوانين هنت الفوت. وقال ليم الإدارة هنت الانتخابات هي الجهة الوحيدة المنفذة والبتقوم بإعلان هن النتائج، ودا بموافقة من المحكمة الكبيرة البتمضي في النتائج في البكانات هن الفوت.
1: ريبورتاج سواتا زميلة حجي حوا حبيب عمر. في مقر الغرفة انت التجارة هني في العاصمة الجميلة بيجي ملمة موسعة خصصوه عشان يبادلوا الآراء والأفكار بخصوص التطبيق ده شوية شوية لتكسن الأسواق الجديد. الملمة كان بيجو بحضورنا رئيس الاتحاد الوطني للتجار هنا الام بي اس محمد صالح عبد الجليل، ولمرنا مدينة تنجمينا السنوسي حسن عبد الله، ومناديبنا الأسواق الرئيسية في جنبها رجال الأعمال والتجار كلهم كحاضرين. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
3: في بادرة مهمة هدفها عشان يقوي الحوار بين السلطات المحلية والتجار ويضمن استقرار هذا النشاط التجاري في المدينة. في دا بقى الاجتماع بعد أسابيع من المشاورات والوساطات اللي كان توصلوا إليها الطرفان ويكملوا مشكلتهم المرتبطة برسوم هذا الأسواق اللي بقى السبب في سدين بعض الأسواق وجاب توتر بين التجار والسلطات هنت البلدية. في خلال الاجتماع رئيس اتحاد التجار عن الحركة الوطنية للإنقاذ المستقبل المستشار محمد صالح عبد الجليل قدم الجهود البذلوها وجابت نتيجة عديلة بين الأطراف، وأكد بكون الاتفاق ده قدروا توصلوا لي بعد ما جات نتيجة انت الحوار المتواصل والتنازلات المتبادلة الهدف عشان تحقق التوازن بين المتطلبات البلدية والتطلعات انت التجار. المستشار محمد صالح عبد الجليل قال التجار وافقوا عشان يطبقوا الرسوم الجديدة انت البلدية شيء وده بعد ما لقوا ضمانات عشان يحسنوا لهم الخدمات الأساسية في لب السوق، والخدمات دي منها النظافة والإنارة أي الضوء داخل السوق والأمن وصيانة انت البنية التحتية، وده بس الاعتبارها نجاحا الاتفاق اللي بيعتمد لي كل الأطراف عشان ينفذوا تعهداتهم. من جانب عمدة بلدية نجمينة سنوسي حسن عبد الله كلم في أهمية قوين الثقافة انت الحوار والتشاور عشان يعالجوا القضايا اللي عندها اهتمام قوي بالحياة الاقتصادية في لب المدينة. الأمير شدد بكون البلدية قاعدة تحسن الخدمات العامة وتطور الأسواق، وده الشيء اللي بيواكب مع النمو الأمراني والتجاري اللي بتشهد العاصمة نجمينة. المشاركين ناقشوا كل التحديات المرتبطة بسلامة الأسواق وتنظيمها، ودبعت الهريق القمت في لب سوق القلة وجابت خسائر كثيرة. في ده الطرفين قالوا لازم يعززوا إجراءات هنت الوقاية ويجددوا البنية التحتية ويوفروا شروط هنت الأمن والسلامة لحماية النشاطات التجارية والممتلكات. نذكر بكون الاتفاق اللي كان توصل إليه الطرفان التجار والبلدية ده بيمثل خطوة مهمة عشان يجوبوا الثقة عن بينات السلطات المحلية والقطاع التجاري، ويفتحوا المجال قدام تعاون كبير عشان يعالجوا فوق التحديات الاقتصادية والخدمية اللي بتواجه الأسواق انت العاصمة نجمينة.
4: ريبورتاج سوا وبدأ فوق الزميل محمد عمر إدريس. في لبتاننا لبتان البنادو مودرن لقيتني في العاصمة نجمينة بيجي حملة بخصوص توقيع بخصوص مرتنا الدريبا مرتنا نجيسة الدم ده بمناسبة عن اليوم الثالث من النشاطات عن اليوم العلمي اللي كان نظمه وبتال مودرن هنا في العاصمة نجمينة. حجاوة بيبومر تورينا بالتفاصيل.
2: الدورة الأولانية حنا سنة 2026 اللي بتصادف في اليوم حنا التوقية في مرض حنا الدم، والكان نظمها لبتان مودرنا بالتعاون مع وزارة الصحة الأمة، والبداية هنت الحملة اللي بوقفوك المواطنين في الكشف المجاني حنا مرض الدم بقت في لبتان مودرنا، فتح الباب لكل المواطنين في المقابلات الصحية اللي بتخص التغذية. واحد من الزوار حج في الشيء السمح الشافة في المبادرة الوطنية الإنسانية،
5: قاموا بمبادرة طيبة لمساعدة أطفال المصابين بمرض الأنيميا فقر دم المنجلية. هذا شيء يعني جيد جدا. زمان كان يعني الناس يعني ما يعرفوا المرض وما يسوا الكشف يتعبوا كثير، عشان كده الحمد لله هسا حاليا يعني في يعني ما شاء الله شباب مش درسوا سوى التخصصات بتاع علم الدم، وأجي بشرح للناس يعني بشكل جيد جدا. هذا يدل على أن يعني بلد يعني في تطور في تقدم. يعني
2: الخطوة الإنسانية دي بتدخل في جانب الجهود السمحة القاعدة تقوم بيها الحكومة، خاصة في التزامها المستمر في دعم الصحة اللي بتكافح في مرض الدم والأمراض الفتاقة. فدا نظموا مقابلات صحية ودلع عشان يوقفوك المواطنين في مرض حان الدم، وكلي منسقة الحملة هنت التوئية هاجي كلتم عبد الرحمن يعقوب كلمت في الهدف من الحملة وكيف مهم لكل المواطنين.
6: دبستاج كانوا صودا لانه نشوفوا ناس المرضانين وما يعرفوا مرض هنام انديم ولا ما انديم، والناس اللي هم يعرفوا كانديم المرض الدم وما انديم فرصة يسووا التحليلات الالكتروفوريس والتدير. دونك ده كل اوكازيون كم سي غراتوي ده يو كتار لي عشان يعرفوا استاتيست بروفيل هنام. وتاني شيء اكوتي دو الاكزامال كانوا صو اليوم ده عندنا اديكاسيون نيتريسيونيل يعني توعيه في المجال عن الأكل.
2: نذكركم بكون المقابلات الصحية اتركزت في التغذية اللي هي الأمود البساهم والبهم المرضانين بمرض حان الدم.
4: نتابع لكم دائما مرشة الأخبار من راديو تشات. الأسف مراسلنا عباس بكر مصطفى من مدينة مجرس خبرنا بكونه المندوب الأمن الحكومة في جامعة إقليم نيندي صبال جنرال نغارونتي كان رأس مشروع مساعدة هنت لتحويل الرقمي في تشاد. يهدف كمان الهدف كمان عشان كيف يقدر يوصوا المجال عشان يسهلوا الوفران الخدمات الرقمية لفائدة هن الأشخاص والإدارة والتنمية المحلية عشان المنطقة أي المنطقة إقليم نيندي صبال تمشي لقدامها. في مقرنا الأكاديمية الرويال القاعد في كارتية سبنغالي هنا في العاصمة النمينة كمان بقت مناسبة هنت الاحتفال بالذكرى رقم 10 مما أسس الأكاديمية وده وافق مع النهاية هنت العام الدراسي وأنتو كمان منح دراسية للتلاميذ اللي كان جو متفوقين بتقديرات عالية ده في 2025-2026. الاحتفال كان بيجي بحضورنا رئيس ومؤسسة أكاديمية رويال صديق عبد الكريم حجار في جنب كثير من أبهات التلاميذ والشخصيات المهنية والمدرسين والطلبة. الدروف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
7: 10 سنة من التمييز والعطاء بدا احتفلت أكاديمية رويال بالذكرى رقم 10 مما أسسوها وده خطته شعار التمييز لأشان اليوم وأنباكر وده لتأكد التزامها في وفرين تعليم نوعي وتربية سليمة للتلاميذ. في كلمته بالمناسبة المدير العام للأكاديمية سيرش وانبي كلم بكونه المؤسسة في مدة 3 أيام الفاتت عاشت في نشاط رياضية والثقافية وفكرية قوت روح التضامن والمحبة بين أفراد أسرة الأكاديمية وزاد بكونه مسابقات الرياضيات والإملاء والمعارض والمنافسات الرياضية والتقدمات الفنية دي شاركت في وصفين ثقافة وتنوع المجتمع الأكاديمية الملكية. من جهة مؤسس الأكاديمية الملكية صديق عبد الكريم حجار أكد في كلامه وقال الأكاديمية الملكية تلتزم في مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعدل جودة التعليم وتقوي الكوادر التربوية وتكون الابتكار في المناهج والوسائل التعليمية وده لعشان يضمن ظروف أفضل لتعليم التلاميذ. وفي نهاية المناسبة كرموا الفائزين 3 الأوائل من مختلف المراحل التعليمية تقديرا لتفوقهم الدراسي خلال فترة العام الدراسي 2025-2026.
4: جابريل تشوبيا الساعة 7:28 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد دي نشرة الأخبار اليوم الشيء والناس الفرطون نذكرهم بالعناوين. رئيس الوكالة الوطنية إدارة الانتخابات أحمد بشير كان قام اليوم فجر بزيارة لدى بارتمان حراز البيار في إقليمنا حجر لميس وهذا في إطار زيارة لتفقد عملية تمشي هن الانتخابات التشريعية الجزئية اللي كان سواها في الإقليم. في مقرنا الغرفة انت التجارة هنا في العاصمة نجمينا بيجي ملمة كبيرة خصصوها عشان يبادلوا الأفكار والأراء فيما يخص التطبيق شوية شوية للتكس عن الأسواق الجديدة. وفي لبتان مودرنا العاصمة نجمينا بيجت حملة بخصوص توعية لمرتنا الفقدان الدم الدريبا وده في إطار نشاطاتنا اليوم العلمي اللي كان نظمه وبتال مودرنا. شكرا لكم انتم القادرين تابعونا حاليا من بيلتين بونغور بيبي جاوا من اي مكان بواسطه راديو تشات دي نشر الاخبار اللي كان جهزها وسط التحرير تيد اخراجنا حجي هوا حبيب عمر وقدمتها لكم انا جمال عبد الناصر شبابكي ارجو وقيل بيعرف.

0: التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.
1: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بلا سادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أجد بعد ما سمينا نشرة الأخبار رمى الزميل جمال عبد الناصر الشيب أباكي داخل الاستوديو. هسا 7:33 تشوك بجابرييل في الهندسة الصوت، وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مع المستمعين نجي في داخل الاستوديو ونواصل بالبلاغات المفضلة. بلاغنا وبلاغتنا عن الوفاة السيد جبرين النور وأخوانا محمد أحمد عمر بشارة جبرين ديليجي حسنا مهمت محمد دهية هارون أخي إهمت محمد إهمت آدم محمد أمبدي خالد جبرين تربيل توم محمد هيسين محمد آدم البشير الإمام أبا أحمد جبرين محمد خميس لو ملهيزين يبلغوا لكل الأهل البر والداخل يقروهم بموت عن أمهم وأخوتهم فاطمة عليفة كان ماتت اليوم يوم الأحد يوم 21/6/2026 في لبتان الكبير حنان جمينة، ولا بلغ ده كمان يقدموا لكل الأهل حنان جمينة وكاميرون والسرعة كمان بيسووها مباكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في بيت الأسرة في كاركي أنبسطنا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر جبرين النور وكل أخوانا محمد أحمد عمر بشارة جبرين دليجية حسنة مهمت محمد دهي هارون أخي إهمت محمد إهمت آدم محمد أمبدي خالد جبرين تربيل توم محمد حسين محمد آدم البشير الإمام أبا أحمد جبرين محمد خميس لوم الهزين يبلغوا بموت هنا أمهم وأخوتهم فاطمة عليفة كان ماتت اليوم يوم الأحد 21/6/2026 في لبتان الكبير حنان جمينا، ولا بلاغ الهزين دا يقدموا لكل الأهل حنان جمينا وهنا كاميرون بوروهم السرحة كمان بسواء مباكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في بيت الأسرة في كركي أنبسطنا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة وأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. دائما نواصل بالبلاغات بلاغ قبل قرينا ونكرر كذلك للمستمعين. سيد بلاغنا وفا خرسة أبكر خرسة عمر عمر أبقاسي كولونيل بابا سيسي جبرين هارون عبد الله إدريس جبرين زايد حسن موسى محمد أبا الإمام محمد جدة بلامة محمد جبرين بلامة عمر محمد الشيخ أبقريس مومن الحاج حسين نصر قنبو نصر أليفة حسين محمد حسين جدة أبقاسي الشيخ جدة كوزي الشيخ إساق عمر بكري إبراهيم بلاما إدريس محمد الحاج إبراهيم جيمي موسى محمد أحمد محمد هارون حسين عبد الله جد آدم خرسة تراب حسيني بكر جد صالح فكي آدم بركة دوغال حسن الإمام بكر رمات الإمام بكر عبد الله كباشي بشارة أب حلو بشارة محمد نو الحاج توم موسى آدم رمات دنا إفين الإمام محمد حسين بلاما جيمي آدم هارون محمد إيسا شرطي إيسا الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني كاري عبد الله آدم كودو محمد الجولي مختار ألكا بلاما أبا كوشا محمد تالي دودو الحاج عمر النور بلاما النور إبراهيم بلاما إلي عمر إيمت مليمي سالي رمات عبد الله كبير علي شاكوش حسيني كويا محمد آدم الحاج دونغوس رمات موسى حسنا الشيخ آدم مرحال الحاج أليفة أبا كوشا خليفة بشارة بلاما عبد القادر جبرين بلاما الحاج أبكر بلاما الحاج عثمان مؤمن بلاما محمد كوسا بلاما مختار جيمي فلجة بيشي الشيخ رمات يونس الشيخ أبشنب أبتشا أفوان أبتشا أنغارو بلاما محمد أم سمك بلاما بركة حسيني بلاما علي عبد الله بلاما جدة بشارة بلاما محمد سيد الشيخ أمبيرا أمبيريا
جوجا إدريس الشيخ إدريس أبكر بلام عبد الرحمن نهارم هجيت أدم قنبو بكري بلام محمد أحمد الرئيس محمد كبيري كفتر هارون بورو بلام علي زكريا الشيخ إبراهيم ناكولي بلاما إدريس جفالو على حسب الكتابة يحيى بركة النجو أبن نسيب بلاما خدار أمر بلاما أبا خدار عبد الرحمن الحاج يسيني أحمد وكيل جبرين محمد اللوان إدريس إبراهيم الشيخ إدريس الشيخ إيسا جدة بلاما حسنة مهمة إيسنا عبد الرحمن السوار بكر بلاما إيسا أيوبا الشيخ أزرق محمد الدور أسمان الشيخ محمد فدي بلاما الشريف رمضان بلاما هارون سيد بلاما إبراهيم بكري اللوان عبد الرحمن رمات الشيخ بنيرو رمات بلاما حسنة أمباري الشيخ أبتشا أتشيمة الإمام غومبو أدنى بلاما جدة المدار بلاما إسيني هناك في الساكويا عبد الله مكايلا الشيخ بيري هارونا ديليجي عمر دهي بلاما حسن عبد القادر بلاما محمد عادم بلاما سليمان الشيخ عبد الله بنيه بلاما محمد بنيه بلاما هارونا أبو إبراهيم أبكر أسرة دقيق وأسرة الجوني أبن سيب إدريس الجلابي بلاما جبرين إما بلاما توما جرما بلاما جيت بركة بلاما هسنا أنجكبا رمات أبكر الشيخ محمد أبكر الشيخ أدو أبا أكوشا الشيخ جبرين أدو شيخ مهمة أبا الفيل بلاما بشارة هلاليف الحاج آدم تيراب بلاما أبا جدة دادي بلاما تيراب محمد جدة بلاما محمد جدة عبد الله الحاج جدة توما دليجي اللوان هسيني دليجي فيصل جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي هسنا إدريس زكريا دليجي دنا مريمي دليجي أبا زين هسيني دليجي هسيني السيار دليجي هركال جبرين دليجي حارون ساكن دليجي محمد إيسا دليجي سيد النايم بلاما حارون مريمي دليجي محمد ترابا إما رمات موسى أنغلام الشيخ خالة بشارة الشيخ بشارة سيد الحاج هارونا أبو إيوة أبكر أمر محمد بن سيب أمر سمعين النور الشيخ أبرز دنا السكر أطمان أنقبة أنقبة محمد يابس عاشي خرصة توما أبكر صندة أبكر حليمتا أمر آدم أبقاسي لوم الهزيني بلخو لكل الأهل السلامات البنسيت الحمادي الأسلة ولاد إيسي ولاد خدير وكل الأهل اللي بر والداخل أروهم بيموت هنا أمهم وأخوتهم حج جنجة خرصة كان ماتت أمس يوم السبت وسرها كمان بالسوء أمباكر يوم الاثنين في إجارة مايا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرهومة كمان الله يواليهم الصبر السادة المستمعين ومستمعات الأكرام أنا أغادي يتشات داخل الاستديو الساعة 7:41 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية تشوكبي جابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد صالح بابا يروم المستمعين نمشي في مكنة الفن

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدي جاد داخل الاستوديو الساعة 7:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نشكر كل السادة المستمعين والمستمعات. نجي في داخل الاستوديو عندي واحدة ملحوظة يا جماعة، البداية عن الخريف، الخريف دهابة بداية حقا، لكن أمس ده بس الألمي الصبة، أمس ألمي صبة في بعد من الكاركي وبذات نهج شيء في كومين أنا ستة مرندو سما يا جماعة، كومين أنا ستة مرندو سما شيء لبس لغاية أمشي هناك أمبتة بوت البقرة خلاص الدرب كيف كان تمشي فوق ذاته كلها خلاص مشكلة. فيا جماعة أنا ما أعرف، أنا ما نعرفها، لأن الميري من المفترض توزع تربو السلوبة عديل الخدمة دي ما بدنا رجع قبل ألمي كان جو قبل حتى قبل دهابا نقول نعدله البوكان يا جماعة، كلام ده بوجه لكن ينفع. حكومة دي ما قصرت تسوي تسوي أسا شو بوكان الكاناليزاسيون بيقى ده ألمي ده طوالي بمشي، لكن واحد ده خلاص قاعدين بس اليوم ده تال أمشي من كوتي أنا يدرو كاربير وليف أمشي شاري هناك أنا أمشي بوت البقرة تعشي فلك سيادة الموتو يقوم ويقو سيادة الوتائر يقوم ويقو. فعلى كل حال يا جماعة حتى السيادة البيوت، السيادة البيوت انتو ذات كلها ما بخلنا نقوله نرجو الميري أنا يقول خليني ساوله من بعدنا كلام ده قبل أيام وفكت أيام هنا قبل شهور كذلك أنا حجيت فوق ما بس نرجو قبل ألمي كان صبة حتى تحابق النار انتو قلت أدي للبكان لا ما بجي أرجوكم قدر يومين ثلاثة ألمي كان بطن ماذا دوشي بقيف لم تشكو تشكو بس أي نادم انت بيت القاسي لكل بملايين بيتا وسكن فوقا كان قرز بس هنا 8 ألف ولا 9 ألف في رامبلي يجيب لك ده بس ما تقدر تسوي ولا مشكلة يا جماعة مشكلة. اليوم ده بس نادم بس القايد عليك بطة البقرة هناك ولا قايد عليك كوتي أنا فيندي ولا كوتي أنا أمبطة ولا تعال امشي كوتي هناك ده خليه بيشيفك بس الناس قاعدين وعلمي خلاص هو قام ده دهابه ما ترى الواحد دي بس ما بالكم ده دهابه ما ترى كل ميتيرك بس اجت شغل انا ساعتين انا فجرت. فعلى كل حال يا اخواني خلينا نكون عندنا روح شيكه بصفتنا كمواطنين نحب بلدنا ما بس خلاص كل شيء ده نقول نخلوها للميري لا وده كمان خلاص الفرصه يا هاتو ذات كله يبذل الجهد بقول لا الميري ما سود اوكي كده لا حتى الميري كان ما سود انتو فكر كان اقول كان سوتو كوميسيون امشي سووا هو بعد ذاك من خلاص. فكان نفر كبس ده دهابه بدايه بس نفر ده والامتار الكبيره جايه او ورا نسوك كيف ده واحد. الثاني ليه بعد من الناس انت زول الله انتك بيت وعندك ناس قاعدين معاك مساكين مؤجرين يا جماعة شيك خلي تحترم الناس المعجرين ده. في بعض من الناس المعجرين بيقولوا كان سيد البيت ما في البيت ده هم حلو لهم لأن شنو هو كان قائد ده ما يلقوا ليبرتي عنام ده ما بلقوا مشكلة. عندك إيال بس من 3-4 ده كان جيت تسأل بيت أنا أجرب بس ألوك عندك إيال ولا ما عندك سبحان الله هفيشانكو أنتو كبس سيادة البيوت بخلاص الولاد نخلوها لا لا لا لا, لا. ما بجي الشيء ده زمان ما في والله الشيء ده زمان ما في هسه حاليا الشيء جد لهم يسألوا عندك إيال ولا ما عندك إيال وخلاك كان جيت كلها يسألوك بدوره أنا 3 شهر ولا 6 شهر أصله الشكل يا أخ 6 شهر قبل تنتي أفوان ذات قبل تجي تدخل وش قلنا شنو يا جماعة خليني فكروا انت ذات كل تيبكي الله جاء أنتك النادم اللي جاء بعجر ده شما عنده كان عنده هو كله ما بقدر بعجر هسا ناس الوادين المرقوا برا ها ولا قال لقرس اللي بيقولوا بابا اجروا باجروا فوق بس بقى ما في لا عشان دايرين ستر الحال. انت عندك ايال اليوم سيد البيت بجي بسألك بقول لك انت ايالك كم هفيشان سيد البيت كان ما نوقف الوالودة ها ده خليه خطوة ادنكو عديل وبيت ده في دنيا بس دنيا بس انت اللي جيت الزول بس اليوم مشوا ودون قومبا ولا ودون لاماجي كي ببيت ده جامع وقران جامع هو ما بتفنوك في بيتك ده كله كان موت بكان آخر كله كان جابوك ده بجي بجيبوك بتجي تسيف فيزيت بس وخلاص يا يلا يودوك. فهذا أي واحد كله خليه خطة في أقل يا جماعة البيوت كان ما عديل كان طول أقاب بينجد كل لهم لسيادة البيوت القاعدين بعد جرودولا
ما بس خلاص ل 29 ل 30 ده انت خلاص ست البيت ولا سيد البيت ده خلاص ويتشك تشقلبا او كمان ويتشك تشقلبي عشان تدور. لا والله مرات ده شوف الفونكشنير ده مرات ده يوم 5 يوم 6 قبل بيشيل القرص سيقادين قد تشوفوا في البنوك كده وقت كان قرص بدي كلانشي ده الناس كله قاعدين اران ها الناس القاعدين اران ده وما كلام قرص يا حالو لهم بيدوروا لا هم تعبانين قاعد بيت أجر الإيال كان مشو كان سالير بس خلاص كان مرة كان انت مالي جدا خلاص الويجي بكرشمه. فعلى كل هال يا جماعة نفر انت اللي جيت الزول الآخر كله الله بنتي. فنطلب كمان المفاهمة من كل سادة المستمعين والمستمعات. والأخير كمان عندك بكان سخير كبس الناس بمشوا مساكن بموتوا كله كمان تخطوا ليه الشوك تكسروا ليه قزاز تخطوا ليه هدايت عشان كنادم ده الركب ده موتوتا ده بينقدة أو كمان وتيرة ده بينقدة. سبحان الله والله الله يسألكم الله شيء ده شيء ما عديل شيء ما سمي النادم ده ولا ركب فيه طولك فوق الدرب أنا الله بس وبدور بمشي كله تجي تفتش ليك وحس الشوك ده دهابة تجي تفجخ الشوك وتسيئته لا لا ما سمي نمشي في مكانة الفن.

نقول كمان مساء الخير هناك لكوجا والشراك وقومبو أخالة من هجليجة وكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نحن معكم وأنتم معنا بفرح وسرور جوك بي جابرييل في الهندسة الست وعبد الله محمد الصالح بابا يارم المستمعين. حيث نقول مساء الخير هناك لمالوم إبراهيم مالوم تيبي هناك من استاسيون أنا بلا أيوة قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. كل مستمعينا أنا غادي تشاد نقول لكم مقبول.

بلا سادة المستمعين والمستمعات الأكرام، ده كمان لفة الأخيرة انديم الهوزة كمان لبعض من الناس. فحتى حاليا كان خريف جرى، الناس اللي عندهم مشاكل أنا تيرين ذاتك مشكلة أنا تيرين الشيء بخفف يا جماعة أنينا ألا الخلقانة ده كمان يخافوا منا. انت نادم واحد بس تيرين بور واحد تككم لناس ثلاثة أربعة، سبحان الله. اليوم قاعدين في دنيا ترى الناس الأي ما يوم قاعدين نودهم لاماجي نودهم قنبرة، زول كتب جيلو نير أنا ندور نمشي لاماجي ولا شنو ده ما في. كان زول بس تعرف رجالي وايد تجري ده تجري وبتردوك بس شان ما بنعرف. تلقى هسه مشاكل بس في جستيس، تلقى في كومسرية زول ده تلقى نادم بكان نفر ده بس بمشي بيشيل بكان ده بجي بيتشكي مالي ده والده بجي بيتشكي مالي ده. يا جماعة البكان ده كما عنده ما عنده مسائل مسائل ما عنده ديليجي ما في ما عنده بلامة إلا بنسمه بس ديليجي فلان ديليجي فلان ديليجي فلان بلامة فلان بلامة فلان بلامة فلان والشي رزلتا ما في. سبحان الله والله ما عدل بور تنين بور ثلاثة بس يتشكي مالك ليه فلان أم باكر بجي بيتشكي مالي فلان كان عنده قدر سوا بس خلده بقي يتشكي ما هاوي. الله يسد الأشير الله يسد الأشير يا ربي. او كمان واحد بيجي بيقول لك انا عندي شغل هنبيه تشكي ما وابريدا خلاص يعني ده بس هسه الله قد بيرسل لنا او بيه ده وقت شوف عديل كي سكري زمان ده وقت اللي انت تاكل سكر عديل قبل حتى سكري بيسويك هسه شوف تعبنا ده همونا اللي انت قاعد بمشي المجدم توخر كي ده بس وكزول عندك سكري شوف هسه ده ما او بيه ده وبا كبس الله قاعد ينزل لنا. العلماء ما قصروا البريتر دول ما قصروا بقول لكم يلا شولوا لنا فاتي بريدي لألا بيجيب لنا عافية وكل شيء لكن قاعدين بخلبات نفر ده زول مسكين طيب كيلي قاليها بورين أو ثلاثة أو بور واحد تخلي تمشي كمان تبيع لنا دوم الشيكي بقدر عشان هو بقدر ما بقدر نادم المسكين ما بقدر بيشيله منا بنفر ده اسكي بشابي معنا والله ما بيشابي. فعلى كل هذا سادة المستمعين الكلام ده بوجة لكن بنفع الدليجيات كل دليجيات ده أربط سلوبكم وكي تدور دليجيات تخطة تاقية قدر ده وقرنبوبه كبير قالوا بلاما بلاما هاي بلاما هاي ترى بلاما بلاما فلان بلاما فلان ده بكان الموت تجي انت بقرنبوبه هناك انت قدام واجاوي ده قوارة ده ما عشان تدور مسؤولية ما دامت مسؤولية كمان أقدر ليالكم دول والناس القاعدين بيسووا يا ترى الحصه الحمد لله نشكر الجندرم ديجان الجندرميري ما ديجان البوليس خدتوا البوست رول ده عند الزردر ده اديل مره واحد النادم سوى نفر ده انت اشكي توالي الوقت تم وساعد قد نشكر كل الساده المستمعين والمستمعات تشوبي جابرييل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو 75 دقيقه في لب العائله سموتو نشرة الأخبار وسموتو الدعايات ولا بلاغات العادية والرسمية سادة المستمعين والمستمعات تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو وكل البرنامج ده في تحت إشراف بابا بعد نساء يكو كالكال. إذا كان أنا عافي الدنيا ما شالتني نلم معكم في وقت قريب فإلا كان مشيت مع أخواني في لاماجي كمان نترب اللسمة من كل سادة المستمعين والمستمعات لحظة نخليكم مع الجران فرير بنان السلايو بجي يقول لكم سبب ونجوغ بونسوار علي باي باي بريني سواني ديفو.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. قام صباح اليوم رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري بزيارة إلى مقاطعة حرز البيار بولاية حجر الأميس، وذلك في إطار تفقد لسير العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية الجزئية بالولاية. تفاصيل أكثر مع مراسلنا محمد موسى أحمد طاهر من هناك، يوفينا بالرسالة الصوتية التالية.
2: حرصا على سير الترتيبات الانتخابية وعملية الاقتراع، قام رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري رفقة الوفد المرافق له بزيارة إلى الدائرة الانتخابية بمقاطعة حرز البيار بولاية حجر الأميس، حيث دعي 126,000 ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 6 مترشحين يتنافسون على مقعد واحد في الجمعية الوطنية، حيث تم افتتاح 465 مكتب للتصويت، ومن بين المكاتب التي تم زيارتها مكتب التصويت رقم 1 الكائن بالساحة العامة للسوق المركزي بمدينة مساقط، حيث لوحظ إقبالا ملحوظ من قبل المقترعين لاختيار مرشحهم لعضوية الجمعية الوطنية. وفي ختام الزيارة صرح رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات بالقول: لقد قمنا خلال هذه الزيارة باستجواب أعضاء اللجان بمكاتب الاقتراع المختلفة الذين كانوا حاضرين، وقد أوضحوا بأن عملية الاقتراع تسير بصورة جيدة ومنظمة، إلى جانب الناخبون الذين عبروا عن رضاهم في عملية الاقتراع الانتخابي. كما ذكر رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام النصوص القانونية السارية، كما ذكر بأن الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج المؤقتة على أن تتم المصادقة عليها لاحقا من قبل المحكمة العليا.
1: هنا بالعاصمة أنجمينة شهد يوم أمس مقر الغرفة التجارية اجتماعا موسعا خصص لتبادل الآراء حول التطبيق التدريجي لرسوم الأسواق الجديدة. الاجتماع ضم رئيس الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ محمد صالح عبد الجليل وعمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله وعدد من مناديب الأسواق الرئيسية، إلى جانب رجال الأعمال تجار وأرباب العمل. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
3: في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الحوار بين السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين وضمان استقرار النشاط التجاري في المدينة، يأتي الاجتماع عقب أسابيع من المشاورات والوساطات التي أفضت إلى إنهاء الأزمة المرتبطة برسوم الأسواق، والتي تسببت في إغلاق بعض الأسواق وتصاعد التوتر بين التجار والسلطات البلدية. وخلال اللقاء استعرض رئيس اتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ المستشار محمد صالح عبد الجليل الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة لحوار متواصل وتنازلات متبادلة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات البلدية وتطلعات التجار. وأشار إلى أن التجار وافقوا على التطبيق التدريجي للرسوم الجديدة بعد تلقي ضمانات بضرورة تحسين الخدمات الأساسية داخل الأسواق بما يشمل النظافة والإنارة والأمن وصيانة البنية التحتية، معتبرا أن نجاح الاتفاق سيعتمد على مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها. من جانبه أكد عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور في معالجة القضايا ذات الصلة بالحياة الاقتصادية للمدينة، مشددا على أن البلدية تسعى إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير الأسواق بما يواكب النمو العمراني والتجاري الذي تشهده العاصمة. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بسلامة الأسواق وتنظيمها في أعقاب الحريق الذي شهده سوق الغلة مؤخرا، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية وتحديث البنية التحتية وتوفير شروط الأمن والسلامة لحماية الأنشطة التجارية والممتلكات. يذكر أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين السلطات المحلية والقطاع التجاري، ويفتح المجال أمام التعاون الأوسع لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه أسواق العاصمة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي.
1: الخبر الأخير صحيا، شهد صباح اليوم مستشفى النهضة الجامعي تنظيم حملة للكشف الجماعي لفقر الدم المنجلي تزامنا مع اليوم العالمي، مع اليوم الثالث لفعاليات المصاحبة لليوم العالمي المنظم من قبل المستشفى عثمان آدم الدود، وفيه المزيد من التفاصيل.
4: الدورة الأولى لعام 2026 لليوم العلمي، والتي نظمت من قبل مستشفى النهضة الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، احتضنت المستشفى في عروقتها فعاليات الحملة الكبرى للكشف الجماعي المجاني لمرضى فقر الدم المنجلي، وبالإضافة إلى جلسات للتثقيف الغذائي مفتوحة لجميع المواطنين داخل المستشفى. أحد الزوار أعرب عن انطباعاته حول هذه المبادرة الوطنية والإنسانية.
5: قاموا مبادرة طيبة لمساعدة أطفال المصابين بمرض الأنيميا فقر دم المنجلية. هذا شيء يعني جيد جدا. زمان كان يعني الناس يعني ما يعرفوا المرض وما يسووا الكشف يتعبوا كثير، عشان كده الحمد لله هسا حاليا يعني في يعني ما شاء الله شباب مشوا درسوا سوى التخصصات بتاع علم الدم وجو بشرح للناس يعني بشكل جيد جدا. هذا يدل على أن يعني بلد يعني في تطور في تقدم. يعني
4: هذه الخطوة الإنسانية تدخل في إطار الجهود المميزة للحكومة والتزامها المستمر بدعم النظم الصحية ومكافحة مرض الدم والأمراض ذات الأثر الصحي البالغ. في هذا الإطار نظمت جلسات صحية وتوعوية لمرضى فقر الدم. منسقة الحملة حجة كلتم عبد الرحمن يعقوب توضح عن أهمية هذه الحملة.
6: دبستاج قالوا سودا لأنه نشوفوا ناس المرضانين وما يعرفوا مرض هنام إنديم ولا ما إنديم، والناس اللي هم يعرفوا كإنديم المرض الدم وما إنديم فرصة يسووا التحليلات الإلكتروفوريز والتدف. دونك ده كل أوكازيونس كم سي جراتويدا يو كتار لعشان يعرفوا بروفيل هنام. وتاني شيء أكوتي دل إكزامال قالوا سو اليوم ده عندنا إدكاسيون نيوتريسيونيل يعني توعية في المجال عن الأكل.
4: أعزائي، نذكر بأن الجلسات التثقيفية تركزت حول الأغذية المهمة التي تدعم صحة مرضى فقر الدم.
1: عثمان آدم الدود، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 38 بعد 11 داخل جديهات الأخبار. مستمعينا، في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت شوبي جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، وسألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أجمنا.

0: المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة، تتابعون فيها لقاء خاصا مع رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة، إضافة إلى النسخة الثانية من جائزة التميز الوطني للشباب. وهناك ورقة خاصة نتناول فيها الأسعار المبالغ فيها لمواد البناء وهنا بالعاصمة أنجمنا. بداية حلقتنا لهذا اليوم موجز إخباري قبل أن نخوض في تفاصيل ما ذكر.
1: استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديب إتناو يوم الاثنين 8 يونيو 2026 بقصر توماي رئيس الوزراء الجزائري سيف قريب الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية تشاد. وجاء هذا اللقاء عقب مراسم وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجاوات في العاصمة أنجمينا، وبحث الجانبان خلال المباحثات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وعلى صعيد آخر، عبر رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتناو عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين تزامنا مع انطلاق أولى جلسات امتحانات البكالوريا على مستوى البلاد. وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الاستحقاق الوطني يمثل تتويجا لسنوات من الجهد والمثابرة والانضباط، داعيا التلاميذ إلى خوض الامتحانات بثقة وهدوء وتركيز، كما أشاد بالدور المحوري الذي اطلع به المعلمون والمشرفون التربويون طوال السنة الدراسية، مسمنا جهود الطواقم الإدارية وقوات الأمن وجميع الجهات المعنية في تنظيم الامتحانات وضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما أشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم، مؤكدا أن تضحياتهم ومساندتهم تشكل ركيزة أساسية في مسيرة النجاح والتحصيل العلمي، قبل أن يختتم رسالته بتجديد تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين. وفيما يتعلق بقطاع الصحة الذي يعد من أبرز أولويات البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي انعقدت يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديب إتناو المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا البروفيسور محمد يعقوب الجنابي إلى جانب رؤساء الهيئات الإدارية للمنتدى. وتناولت المباحثات سبل تطوير الصناعات الدوائية في أفريقيا وتعزيز التعاون بين جمهورية تشاد ومنظمة الصحة العالمية بما يسهم في دعم المنظومات الصحية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى القارة الأفريقية. ويجسد هذا التعاون حرص الجانبين على دعم النظم الصحية وتعزيز الأمن الدوائي في أفريقيا بشكل مستدام.
0: قبل أكثر من عام التقى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتناو مع رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة بعد تجديد الثقة له بإدارة الحج وإحداث بعض الإصلاحات فيما يتعلق بالتنظيم وراحة الحجاج. فما هي الإصلاحات التي حصلت في الحج هذا الموسم واستعداد اللجنة لتنظيم الحج الموسم القادم؟ نستمع إلى إجابات رئيس الهيئة السيد إدريس دوكوني أديكر.
2: فقام رئيس الجمهورية كنادونا في شهر 2 باقي بس 3 شهور لتنظيم الحج 2025. المساج هو واضح، نظم الحج 2025 و26 لازم الحج يكون في يد الوكالة. وصراحة عملنا جهد الحمد لله، زي ما تعرفوا 2025 حج كان بقت مميزة، وبعد ما خلصنا الحج كان ديبوزي رابور حقنا عن الحج 2025. الرئيس الجمهورية فكر لأن أحسن بطن نورغانيزا 2026 وبعدها نشوفوا مشكلة عن البريفاتيزاسيون. الحمد لله 2026 زي ما تعرفوا عملنا جهود عشان الحج يكون أحسن من 2025. الحج هو يخص 3 أشخاص، الحجاج هم زيادة، بعد الحجاج الوكالة، بعد الوكالة ذهب يجي مشكلة الأرجن. هنا بدون الحجاج بدون الوكالة هنا ما عندنا ناس كده يقول حجاج، ده واحد. ثم ثانيا 2000 25/2026 الحمد لله ما نشكي عشان الحج كان تشيل السنين وراء الحج 2025/2026 كان حج مميز. ونحن نقول دائما لسه نقدر نسوي أحسن من هذا اللي نسوي. والحج بدور إمكانيات كثيرة ما إمكانيات بس واحدة. زي ما تعرف الحج 2027 لسانا نحن قاعدين في في في في المشاعر. الوزارة الحج والأمرة أنا المملكة العربية السعودية كان سوى اجتماع عشان يفتح الحج 2027. الحج 2027 خلاص مفتوح. كثير من البلدان قبل ما يمشي من هنا خلاص يمشوا يدفع الفلوس على المشاعر على الفنادق على كل شيء. نحن ما نقدر. ليش؟ عشان نحن نرجع الحجاج بعد ما بلغنا في السير بتاع حج عشان كل الأسعار يزيد سنة ما سنة. نحن الحمد لله 2025 مع 2026 ما زدنا حتى مليم. نفس السير 2025 خلينا 2026 وبداية نسوي أزيد سيرفيس للحجاج. واليوم نحن ما نقدر دائما نمشي في هذا نفس المرحلة عشان حتى الفنادق الأسعار يزيد. نشيل لك بس اكزامبل عن الرحلات اتشيبن ايرلاين ولا فلاي اديل زادت $300 من كونترا الاول. ده كله عشان السيتويشن الايكونوميك هسه في البلدان ما يسمح عشان الحج يكون

0: الباصات. الباصات زي ما تعرف كثير من البلدان يشيلوا باصات كاملة. نحن عندنا 7000 حجاج لازم نأجره. كان أي ما باص يشيل 43 أشخاص لازم نأجره 168 باصة. لكن هنا أجرنا النص، معناته لازم نزيد في 3,212,000 لسه نزيد 281 دولار. لما زدنا 281 دولار، مشكلة شفتوا في مشاعر في عرفة باصات ما يجي أجلها، ناس يستاجلوا، مشكلة ده ما يجي. ومين اللي يدفع؟ الحجاج بفتو من هنا. مشكلة الثاني مشكلة الأكل. فور إكزامبل أنا حسن هنا قاعد نسوي بيفيه بأربعين ريال فقط، عشان ده هذا خلينا نفكر، لأن عايزين خدمات كويس خلينا ندفع شوية الثمن زيادة. حتى الفنادق فندق حسن هنا قاعدين هنا ما لبرنا شيء للناس، كل شيء هنا القاعد ندفع وادي. يعني عندنا نظام عشان الناس ندسكوتي ديركتمان مع الناس المخصصين. عشان ده الحاجة الحاسة 2025 2026 الحمد لله بفضل الله الحاجة كانت مميزا، عشان نحن خدمنا زيادة أزيد من شغل الناس الدفو. وثم ثانيا المشاعر هو مشكلة كبير، ناس خلاص من هنا قبل ما نرجو ناس خلاص يسووا ريزرفاسيون هنا كان هنا مشاعر، عشان بكان ده ما وسي وبكان العديل ده ما كتير، عشان ده اللي تزيد ريزرفاسيون ده لازم عنده قرص في كونتانك. ونينا نرجو حجات نبلغ الأسعار، نرجو لحد شهر 1/2/27 ذهاب الحجاج بيصبوا قرصهم، وكادر ده خلاص بكان العديل ده كل الناس بيشيلوا، وبعدها نينا نقولوا انا بكان ده ما عديل. ده كل مشاكل كان واجهنا. لو كان ندور نلقوا بكان عديل في مشاعر في زون دي، لازم قبل نهاية الشهر ده لازم في كونت حقي هنا هنا مشاعر ده لازم عندي مينيموم 20 مليون دولار. ده كان ما عندي ما نقدر نتكلم بكان كويس السنة الجاي في مشاعر. هاي الناس ما أصبوا شيء سهل، لا ناس أمي شفتها في مشاعر ناس واحدين هاي حسنا سنغال دول بكوفو 6-7 مليون. أنا اليوم في كل الأفريكا حاجة المويشير وخدمات زيادة حاجة نتشات دخل الناس بفهمه. شوفوا أسانينا بكان قاعدين ده وناس الهسا بنينوا كونغولي الكوفو قاعدين هناك على شهر 60، هم الكوفو زيادة مننا. عشان دخل لي الناس ما بشكو حاج مالا خالي حاج مالا لا حاج خالي، عشان كان أسعار زاد أنا ما نقدر نضمن، لأن 2027 حاج ما نزودو، عشان حاج كان دايرين نفس الفندق دايرين قريب من المسجد في مدينة. أمي شفتو الأوتيلات براتيكما 200-300 متر ولا شنو، وده كان تدور عند تمن كان تدور حجاج نخطون في جدة يجي يسوي عمره يقبله، ده كمان شيء آخر نقدر نسوي حاج بأي مليون كله. لناس الجو نتمنى إن شاء الله حج مبرور صحيح مشكور، ذنبا مغفور، عملا صالحا مقبول، والتجارة لن تمر. نطلب من كل الكانديدا حج 2027 عشان يجيزوا من حس، عشان وزارة الحج على المملكة العربية السعودية زي ما قلنا ما بسمع عندهم ديدلاين، أي ما وقت قامت الخطو ما برجو ورا. عشان ده نهنا الحمد لله لما رجعنا ديجا نفك الحج، لما فكينا بطل ما بقف. عشان ده نطلب من كل الحجاج الناس اللي عندهم نية على السفر على الحج 2027 خلي من حس يجيزوا قبال شهر 10 ممكن حاجه يسد ان شاء الله.
1: ضمن المشاريع الطموحه التي اطلقها رئيس الجمهوريه المشير محمد ادريس ديبيتنو جائزه التميز الوطني لتحفيز الشباب على الرياده والابتكار والتنافس الشريف. في هذا التقرير يعرفنا خالد موسى الحاج بالموسم الثاني لهذه الجائزه وكيفيه اختيار المشاركين وتقييم مشاريعهم وأبرز ما تم استحداثه في هذه النسخة، نتابع.
2: بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للتميز للشباب والتي اختتمت أعمالها في 10 ديسمبر 2025 ووسط احتفاء واسع بالمواهب الشابة التشادية، أطلقت النسخة الثانية من الجائزة في 29 مايو 2026 بالمدرسة الوطنية للإدارة.

0: الإدارة، حيث ترأس المناسبة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للجائزة مصطفى محمد مصري. وتندرج هذه الجائزة ضمن المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، والتي تهدف إلى جعل تمكين الشباب أحد المحاور الأساسية للتنمية الوطنية ضمن برنامجه السياسي المكون من 12 مشروعا و100 إجراء. فالجائزة لا تقتصر على كونها منافسة سنوية، بل تمثل برنامجا متكاملا لاكتشاف الكفاءات الشابة وتشجيعها ومرافقتها نحو النجاح.
1: بريد اكسلانس ناسيونال دو لا جينيس فقال لمن اتنانا رئيس وبس وما كل جاي سي كل جاي فكر لشابة ده بس خلاص هو قد تقريده قال إلي كل كي شابة هنالجا ده كلهم سيبي بني بلي كلهم سوا.
0: وتسعى اللجنة المنظمة إلى ضمان وصول الجائزة إلى جميع الشباب في مختلف أنحاء البلاد من خلال تغطية الولايات 23، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للشباب في المدن والقرى والمناطق النائية للمشاركة والاستفادة من هذه المبادرة الوطنية. وبناء على تقييم النسخة الأولى، شهدت النسخة الثانية عدة تحسينات وإضافات تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز فعالية الجائزة.
1: Fada alina sewena da fi bac série scientifique kul sewena sewena hana jeunesse sport kul sewena sewena na recherche kul sewena art et culture kul sewena innovation kul sewena fakara soko da akhir ngosu chia yalla ga chaje alga fi men gar fi dar wen kulu jetter yeji o hukulu bijabi ma akhwana don busu تبقى سنة جنا أغرو بيزنس قلنا قال كنا من ما قرر وإن تفكر الأجيل يقدر يبزا فوق آخرين لتعدين دولا أنينا يجي سيمان وكان الله أن تركم تلك.
0: ومن أبرز هذه المستجدات استحداث فئة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم في خطوة تعكس التزام اللجنة المنظمة للجائزة بمبادئ الشمول والمساواة وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع.
2: شيء لدينا فرينا بيه من روايط ويوم الله ما شاء الله جابوا لنا ميتاشو مشان هدرنا وسجبنا ووضهرنا لأن الشيء ده يوصف الاندماج. شيء أول ما فيه هسا الدلو أنا باسمي أنا كرئيس شبكة الأشخاص المواقين في تشاد، وباسم أنا أشخاص المواقين في تشاد كله نقدم شكرنا للجنة التنظيمية، لأن ما شاء الله فكروا وبكونوا الأشخاص ذوي الإعاقة بالأخص الشباب المواقين ده يرفعوا إنهم كفاءة هم كله يشجعون فوقها، يعني حتى الشخص المواق ده يحاول يعرف كأنه مكان في الدولة، يعرف الكفاءة هكذا يقدر يسير فوق الشغل يساهم في تنمية بلدنا تشاد. فضل علينا أن نقوم الشيء اللي قدموا لنا كلفونا كيف أن نكون نساهموا حتى نوصفوا للشعب التشادي بصفة خاصة وللعالم بصفة عامة الشخص المواق ده إذا أنتوا الفرصة ده يقدر يقدم شيء، لأن وكدعينا أضافونا في الدورة الثانية ده الجائزة الوطنية للتمييز للشباب ده تحديات، وأين إن شاء الله قادرين نرفع الهمبول.
0: كما أكدت اللجنة المنظمة أن اختيار الفائزين سيتم وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والحياد والنزاهة تحت متابعة السلطات العليا للدولة. وفي هذا الصدد تم فتح باب الترشح عبر المنصات الرقمية مع توفير بدائل للمناطق التي تعاني من ضعف الإنترنت، إضافة إلى إنشاء نقاط دعم ومرافقة داخل الأكاديميات والمحطات الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما ومكاتب المجلس الوطني للشباب التشادي لمساعدة المتقدمين.
1: هسا سنة نزل هم من الشالورس أكاديمي نزل من سير انسيمان ايديوكاسيون لا علينا كل دخلنا معنا لنا جمال بس إنا وأدنى في بروفنس هسا اليوم ده في علينا ده تماني جنا أكاديمي ده في تشاد تك أكاديمي ده هم من يمشي كان أكاديمي نازنا أكاديمي بكان هم من مقدور يسولو كمان ونما كل جنا مكير هم من كل معنا عشان كان نمتوم كل شيء واحد عن سو هم كل سوينا ل حاسة ده إذن كي أنا رئيس ده كان جاديه كي السفر رواي ما يفكر ألقاي في كدادي algae fiwin fora ba ima ka inda figir yeji yedo ko flu da hasada guna ma ma academy da mun manta ba ko lena adanna waya ko lena yunna hina
0: wa tahmilu aljaizatu risalatan wadihatan mafadaha an shabab atshadi yumathilu quwwatan asasiyatan litanmiya wa laysa ibana alayha kama tujassidu iltizam ad-dawlati bidam ash-shabab wa tawfir adh-dhuruf al-munasibati li ibraz qudratihim wa tahwil mawahibihim ila qisas najah tushimu fi bina' mustaqbal al-bilad. وفي الحلقة المقبلة سنلتقي ببعض الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للتميز للشباب لنتعرف على مساراتهم بعد التتويج ونرصد أثر الجائزة في تطوير حياتهم المهنية والشخصية.
3: تشهد العاصمة أنجمينا هذه الأيام ارتفاعاً مبالغاً في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، مما تسبب في وقف العديد من مشاريع التنمية سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة. وفي هذا السياق عد لنا زميل تجاني مصطفى مهدي هذه الورقة.
4: أن تبني بيتاً في العاصمة إنجمينا ليس بالأمر السهل، فتكلفة الغرفة الواحدة بمواصفات هندسية لائقة تتعدى المليوني ريال فرنك أفريقي. وتكمن وراء هذه التكلفة الباهظة حقيقة اقتصادية مريرة تتمثل في الارتفاع الحاد والمستمر لأسعار مواد البناء، الأمر الذي يثقل كاهل كل من يفكر في بناء مترات من الأرض لتغدو ملاذا آمنا له ولعائلته التي تحلم بالدفء والاستقرار. بينما تشهد العاصمة إنجمينا كثافة سكانية هائلة تزداد الحاجة إلى الإسكان والتعمير، فمشاريع البناء مشاهد لا يكاد يخلو منها حي من أحياء ضواحيها، فالمتجول في شوارعها يلاحظ بين الفينة والأخرى مشاريع بناء متوقفة، وخلف كل مشروع متوقف تعود الأسباب وراء توقفه إلى الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.
5: ميم با دي موارا غارين غانو بوبي الف و 650 الف و 680 خاصالي اندا جاويغي في الفين و 200 لامبور ما بلانج جوكو خادي خادي و شيفرون كول بيغا خادي لامبور دا وال 600 راسي ورولك 800 و 50 دونك كا ورينا ما خريف شغل دا غريب كلو ما خريف على خماين دا شغل يا جيجي و تو شغل لا شنو بريا غارغي خلي زيد مش لا ماير نكو الحكومه دا gay se ju huta gamela kin civi adil mainda commerçant ra yi shogal do nafar huwi dora daga cikima dama yeji inte naro hakuma ra kan huwa wadina sa par exemple exonere do kul priya gagasi par exemple sima ra sa sima de fi anjemene ini bes gay fabrique o a 40 metres bes priya gar kharida donc hakuma maga yi shifa wala maga yasma kul ma maru me indi khabar ministere na commerce kul maraka no khata pri oke me lakin civi mafi buna hakuma yage se gudron dol ga dira gudura ga ga se shawari naziro shab yobunu imashana jemene yabga gidam shokal akhar ti wala tinen beliye mishil hakuma kan wari adila hille shari o developpement idora bala construction a population ma yabga.
4: حين يبدأ الإنسان العادي في تشاد مشروع بناء دار سكنية شخصية تختلط كل حساباته، فمادة الإسمنت والحديد بقطر 12 و10 و8 و6 مليمترات والخشب بجميع أصنافه ناهيك عن الرمل والحصى ومواد الطلاء باتت عبئا ماليا لا يطاق.
6: كنكلري كثيرين قاعدين والثمن من كنكلري لكنكلري بيختلف والثمن هسه بيجي لنا راكب بلن خالي فسألناهم بقول لنا من التاكس عن الإيتا هم كمان تجار شيء بجيبوه من بعيد من أوروبا ولا يوصل هنا بكلف مام ده بزود السير وصير أننا الشعب المواطنين يقدرون يتحملوا الأذى ومجبورين.
4: داخل مستودعات مواد البناء يبدو أن المشهد واضح كوضوح الشمس، تبقى المعاناة واحدة تتقاسمها قلوب أتعبها الانتظار. يرتاد الزبائن المستودعات حاملين معهم قوائم احتياجاتهم، يستفسرون عن الأسعار، يجرون حساباتهم، يقارنون، يترددون، لينتهي بهم المطاف إلى المغادرة بكميات أقل بكثير مما كانوا يأملون. أمام هذا الواقع المرير اضطر بعض الناس إلى ترتيب أولوياتهم، فحين اختار البعض تأجيل البناء إلى أجل غير مسمى قرر آخرون السير على قدر ما تجود به الجيوب، بينما أجبر الكثيرون على البناء خطوة بخطوة.
7: المتراب بصراحة كده قال لي لازل يبني واحد دور تسعين بيت، يهوتك سنة سنتين ثلاثة سنة قاعد تبني في بيت واحد، لأن سبب شنو؟ سبب شو ده غالي، تمن زيادة مرة واحد سيما شو الله زيادة 600 وكلك ريال ما يكون غالي في شعب.
4: إلى جانب موجة التضخم العامة التي تضرب الأسواق، تبرز في الشهادات الميدانية للمواطنين علامات استفهام مغلقة وتساؤلات مشروعة. فإذا كان من الممكن ربط تقلبات أسعار المواد المستوردة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية وتكاليف الشحن، فإن ما يعجز المستهلكون عن استيعابه هو الارتفاع السريع للأسعار الذي طال المواد المتوفرة محليا. وفي مقدمة هذه المواد يأتي الإسمنت المنتج محليا في مصانع جمينة، والرمال المستخرجة من المقالع والمحاجر الوطنية فضلا عن الحصى، إذ سجلت جميعها زيادات ملحوظة في الأسعار. هذا الارتفاع غير المبرر في نظر الشارع يضاعف من مخاوف الأسر المنخرطة في مشاريع البناء.
7: سيما حقنا ناشات ده شغل حكومة ولا عند الدوان ولا نشنو، لكن الناس التجار يمرقوا برا نبو منهم بقولوا التمن حكومة زادتها. من حكومة ده وينو ما عرفنا، حكومة ده يمشي هناك ولا سوا دوان شيء ده ما ممكن. الدولة كعندها كونترال ديتا ده ممكن بيشيف حاجة ده سيدة فعلا يهوتوا فوق موتيف في الحكومة، ولا شغل ده تجاري قاعد يسوي، ولا شغل ده ما حكومة بكون واقف تجور أكتف لمواطنينا. شيء ما معقول ده، ده ما معقول. حتى الشركة يا قاعد بوتها تمن بزيدة كلها، لابد أن حكومة يقدر يسوي كونترول قاعد يعرفها.
4: إن هذه الأزمة تضع ملف السكني وأزمة العقارات برمتها على طاولة النقاش، مما يستدعي طرح تساؤلات جوهرية. لماذا تستمر الأسعار في هذا المنحنى التصاعدي؟ ومن هي الجهات المستفيدة من هذه الطفرة الحادة؟ وإلى أين وصلت الوعود الحكومية والخطط المتعلقة بإعفاء مواد البناء من الضرائب لتخفيف العبء عن كاهل المواطن؟ أسئلة مهمة وتفاصيل أخرى سنفرد لها حيزا واسعا في الجزء الثاني من التقرير، حيث سنحاول تفكيك الأسباب العميقة الكامنة وراء هذا الارتفاع، واستعراض الحلول والمقترحات المطروحة من قبل الخبراء والفاعلين الاقتصاديين لإنعاش قطاع البناء.
3: في فقرة نبض الشارع استطلعنا آراء بعض المواطنين حول أسعار مواد البناء، وهل يستطيع المواطن البسيط تنفيذ بناء منزل يؤويه في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البناء؟ فكان هذا ردهم.
8: اليوم في تشاد ده الناس كله يدور يكونسرير، والناس واحدين ده ما يقدروا ده في شان شنو لمسكين ده تكونسرير بيت واحد ده إلا مليون جنيه ولا مليون جنيه ونص قبل ده بتكونسرير بيت واحد ده كم تدور تنجمع. وده لنا عنينا ده حس أننا قاعدين ده في أنفا دي ديفلوبيما ما نقدروا موين كالي بيرميتر انينا كاني كونسرير خوما ميش لا ابا بري كده ما نقدر. مي هسا الفيو لو كانا كونستركسيون دا حتى في كامرون دا تلقى ب 280 300 يوصل في تشاد يوصل 600 ريال. مالا من شنو مشاكل لا شنو الجايز لحد يكلف ثمن دا فوق ده، لكن انا ما نعرفه وكوميرسان دول تسلم كلهم ما يقدر يورو لك. هسا مش انا قاعد ده حاليا ده عندي سنتين شغل وقت سهر بس قاني سي ما قدر سيته اللي كله ده سيته فوقه وخلاص ويقف وقان أرجع يوم الله أنتاني قدر أكلفاني قبل دابني سي
9: شغل ويدين دولا بريد أوغمانتي مثلا سيما دولا كله أوغمانتي وفير فير دولا كله لامبور وشفران وبلافون كل شيء ده أوغمانتي في كونستركسيون ده كده فهم كتير أوغمانتي وعسى كتير شانتي كله قاية يقف ويدين كلام شغل أوغمانتي ده دونكون دورشية كي يساعدونا شيء كي ينقصلنا بريد شيء كي عشان كونسيرسون كلا يقوم لنا هسا شغل كتير ويقف وغرافيه كلا تمانا نوزات.
3: بهذه الآراء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، إلى أن ألقاكم دمتم بخير، السلام عليكم.